0: لأن الحب.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الألعاب زلزلت عاتية تخمد نيرانهم قبضتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم قبضتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي تتخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري على قبضة إصراري كيف ناكل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: الأسرى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، فتخرس أصواتهم صيحتي. أنا الشعب عاتي طبيعة. أنا
1: الشعب. إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب. المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

وأعيته عن الحيل. وكم هما من وكم قرم وكم ملك تحت التراب، وكم شهم وكم بطل.

دول وكم عزيز أذلته المنون وما أن صدها عنه من مال ولا خول يا عارفا دهره يكفيك معرفة وإن جهلت تصاريف الزمان سلٍ هل في زمانك أو من قبله سمعت أذناك أن ابن أنت غير منتقلي وهل رأيت أناسا

وليس فقد إمام عالم علم وليس فقد إمام عالم عالمين كفقد من ليس ذا علم ولا عمل وليس موت الذي ماتت له أمم كموت شخص

0: فقه الذكر. فقه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، درسنا في هذا اليوم عن تنوع الأدلة الدالة على فضل الذكر. فقد مر معنا فضيلة الذكر وعظيم أجره وبيان ما أعد الله لأهله من جميل الثواب وكريم المآب وحسن العاقبة وهناءة العيش، ومر معنا شيء يسير من فوائده العطرة وثماره الكريمة اليانعة وعواقبه الحميدة في الدنيا والآخرة. ولما كان الذكر بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية، فإن دلالات النصوص المبينة لفضله جاءت متنوعة، وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة، وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل قدره. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه، ذكرها مجملة ثم أورد بعد ذلك تفصيلها، فقال رحمه الله: الأول الأمر به مطلقا ومقيدا، الثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان، الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته، الرابع الثناء على أهله والإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة، الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره، السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم، السابع الإخبار بأنه

الإخبار بما أعد الله لهم من الجنة والمغفرة. الخامس الإخبار عن خسران من لها عنه بغيره. السادس أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم. السابع الإخبار بأنه

ولقد همت به وهم بها لولا أن

فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو

وتولى عنهم وقال يا أسفا

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا. لا زلنا مع الأمل، نريد أن نبعث الأمل في أنفسنا وفي أمتنا، نريد أن نعيش بإذن الله سبحانه وتعالى على أمل يجعلنا نسهم في هذه الحياة البشرية بإيجابية. نريد أن ننجح على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات، على مستوى الدول، على مستوى الأمة. نريد أن نحقق في حياتنا شيئا يذكر، نريد أن نكون أرقاما في هذه الحياة. المحبطون في هذه الحياة ليس لهم مجال وليس لهم مكان ولن يحققوا شيئا. نستطيع أن ننتقد كثيرا، ونستطيع أن نذم الزمان والمكان والأشخاص والأمم، لكن هذا لا يغني شيئا عن مسألة بناء الحضارة وعلى مسألة أن نكون أرقاما في هذه الحياة. مع يونس عليه السلام أيضا نتعلم الأمل. يونس عليه السلام أحد الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. نحن نركز على الأنبياء، نركز على القصص المذكورة في القرآن الكريم لأنها أصدق القصص، والله سبحانه وتعالى يقول ما كان حديثا يفترى. ما دام أن القرآن الكريم يتضمن هذه القصص فنحن نحكيها بثقة كاملة بوقوعها وتحققها، ونحن لا نأخذ تفاصيلها كما هو المعتاد في البرنامج، وإنما نأخذ جوانب الأمل المنبثقة منها. يونس عليه السلام في نينوى دعا قومه لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وكان عددهم يربو عن 100,000، 100,000 أو يزيدون. لكن بطبيعة الحال وكما هي شأن الدعوات كلها يكون في بدايتها معارضة شديدة. أي عملية تغيير تواجه بتعقيدات كثيرة. فيونس عليه السلام دعا قومه أملا منهم أن يسلموا وأن يعبدوا الله وحده وأن يصلحوا أمورهم وشؤونهم، لكنهم أبوا عليه فضاق بهم ذرعا. وحاول يونس عليه السلام أن يتحول إلى غيرهم لعله يجد من الناس من يستجيب لدعوته، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ظن أن لن نقدر عليه. لن نقدر عليه بمعنى أن لن نضيق عليه في مكان واحد للدعوة، فإن ضاق هذا المكان فبإمكانه أن يذهب إلى مكان آخر. لكنه خرج عليه السلام وهو مغاضب، وخرج هو غير راض برد قومه له. وذنون إذ ذهب مغاضبا، ذنون هو يونس عليه السلام، فظن أن لن نقدر عليه. بيّن الله سبحانه وتعالى أن يونس عليه السلام كان خروجه ليس هروبا من الدعوة، وإنما هروبا إلى الدعوة نستطيع أن نقول في قوم آخرين. فأرض الله واسعة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا ألا نحبط سريعا. هل معنى ذلك أن يونس أحبط سريعا؟ المسألة هنا لا تعني بالضرورة بنفس هذه الحدية أن تكون. هو حاول مع قومه لكنه وصل إلى قناعة بأن قومه لن يستجيبوا، فحاول أن يذهب إلى غيرهم. الله سبحانه وتعالى يريدنا

توجه يونس عليه السلام وصعد الباخرة، السفينة التي يمكنها أن تنقله إلى جهة أخرى لعله يجد قوما يؤمنون بدعوته. تشاء إرادة الله سبحانه وتعالى أن تهيج الريح وتضطرب السفينة وتوشك على الغرق، وبدأ الناس يقترحون أن تكون هناك قرعة بينهم، من تقع عليه القرعة يرمى في البحر تخفيفا عن حمولة السفينة. أتخرج المرة الأولى والثانية على يونس عليه السلام، والناس يحبون يونس عليه السلام ابتداء. ليس شرطا أن عدم الإيمان به يعني بغضه وكرهه، وإنما كما أسلفت في درس سابق بأن عدم الإيمان به بمعنى عدم الإيمان بما يحمله من دعوة وليس بشخصه. الله سبحانه وتعالى يقول: فساهم فكان من المدحضين، وقعت عليه القرعة فرمى به الناس في الأخير إلى عرض البحر. هنا تتدخل إرادة الله سبحانه وتعالى فيلتقمه الحوت، فالتقمه الحوت، حوت كبير وهو مليم. يونس عليه السلام من سعة قومه، من سعة قومه الذين خرج منهم أو من عندهم مغاضبا إلى ضيق الحوت. لا مقارنة بين قريته التي تحمل أكثر من 100,000 وبين بطن الحوت، ظن أن لن نقدر عليه، ها هو الآن في بطن الحوت لا يستطيع حراكا. فشعر يونس عليه السلام بأن درسا من الله سبحانه وتعالى يتعلمه الآن في تلك الأثناء، سبحان الله، وفي بطن الحوت وفي ظلمات الحوت. يرجع يونس عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الظالمين في أنني استعجلت، الظالمين في أنني لم أتح للأمل فرصة أخرى وللمحاولة فرصة أخرى مع القوم نفسه. هذه الكلمات الرائعة، كلمات الاستغفار والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وصلت إلى مكانها. يونس عليه السلام تعلم الدرس وعاه، فإذا بالله سبحانه وتعالى يأمر الحوت، فينبذ يونس عليه السلام إلى الساحل، إلى الأرض خارج بطن الحوت. يخرج يونس عليه السلام مجردا من كل قوة، عظام هشة، لحم رطب لأنه كان في بطن الحوت، فإذا بشجرة من يقطين ينبتها الله سبحانه وتعالى تمنعه من الحشرات ويستظل بظلها، فسبحان الله، ليتحقق قدر الله سبحانه وتعالى، تعود إليه قوته ويتوجه مرة ثانية إلى قومه الذين كانوا قد وقفوا مع أنفسهم وقفة جادة ورأوا بأن كفرهم ليس مناسبا، بأن أقواما قبلهم كفروا برسلهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، فتابوا إلى الله ورجعوا إليه فنفعهم ذلك الإيمان، وعاد يونس عليه السلام إليهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. إذن عاد يونس عليه السلام إلى قومه وآمن قومه الذين كانوا قد وصلوا بيونس عليه السلام إلى درجة الإحباط. القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، 100,000 أو يزيدون آمنوا، فتحقق الأمل بالإيمان ليونس عليه السلام، وتعلم هو الدرس وتعلمناه معه. هكذا هي الحياة، وهذا هو الأمل. نلتقي مجددا في حلقة قادمة، أستودعكم الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: وسهلا، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام عبر أثيرنا أثير إذاعة مأرب في برنامجكم قهوة مأربية. الصباح بدايات مشرقة، صباح الأمل الذي يولد من جديد مع إشراقة عام نستقبل أولى أيامه. أهلا بكم مستمعي الكرام في هذا الصباح الاستثنائي الذي يحمل معه رائحة الفرص المتجددة، ويدعونا جميعا لنطوي صفحة الماضي ونفتح كتابا أبيضا خطه الله لنا بأقدار متميزة. نملك نحن وحدنا شغف تدوين فصوله.
12: ويا صباح العزيمة التي لا تليه المستمعين الأعزاء، ويسعد صباحكم بكل خير أينما كنتم، وما أجمل أن نلتقي بكم والكون من حولنا يتنفس بوعود جديدة. البداية دائما تحمل سحرا خاصا، واليوم ونحن نقف في خط الانطلاق لعام جديد لسنا بحاجة إلى معجزات لننجح، بل نحن بحاجة إلى قرار بأن نكون أفضل وأن نمنح أنفسنا والآتين في طريقنا فرصة حقيقية للتغيير والنمو.
11: حين تتأملون الشمس وهي تشرق اليوم، تذكروا أن هذا العام ليس مجرد أرقام تتغير في التقويم الهجري، بل هو مساحة زمنية شاسعة وهبنا الله إياها لنبني ولنرمم ما انكسر ونعيد ترتيب أولوياتنا. فالإلهام الحقيقي يا أصدقاء يبدأ من الداخل، من فكرة نؤمن بها، من حلم صغير يجعل لنا جناحين من الإصرار لنحلق في فضاء الإنجاز.
12: نعم نورا ومستمعينا كذلك، فالمستقبل لا ينتظر المترددين، بل ينحاز دائما للذين يملكون الشجاعة للبدء. ومن هنا من استوديو البث ومن أثيرنا نرسل تحية إجلال وفخر لكل مكافح يستقبل هذا العام بأمل يرفض الانكسار، إلى العمال في ميادينهم، إلى المعلمين والأطباء، إلى الأمهات والآباء الذين يغزلون من صبرهم مستقبلا لأبنائهم. أنتم الإلهام الحقيقي، وبكم تزهو بلادنا وتنهض من جديد.
11: ليكن شعاركم مستمعي الكرام لهذا العام الاستمرارية والتركيز على التفاصيل الصغيرة، ولا تصغروا خطوة تخطونها نحو أهدافكم، فالجبال الشاهقة لم تكن إلا حصى تراكم فوق بعضه، والنجاحات العظيمة التي نراها اليوم بدأت بكلمة، بفكرة، بمحاولة في صباح يشبه هذا الصباح. انظروا حولكم بعين الامتنان واجعلوا التسامح والسلام الداخلي وقودا لرحلتكم القادمة.
12: بالضبط أصدقائي المستمعين، في بداية هذا العام دعونا نعقد صفقة مع أنفسنا، ألا نسمح لغبار الأمس أن يحجب رؤية الغد، وألا نترك لافتة اليأس تقف في طريقنا أو في طريق طموحاتنا. نحن نملك الإرادة ونملك الأرض الطيبة، نملك العقول المبدعة، فلننطلق أو بثقة الله، ولنثق بأن القادم يحمل في طياته الفرج واليسر والمسرات كذلك التي تليق بصبركم وتعبكم. إذن بقرب تنبيض بالبشائر والتفاؤل، نفتح معكم النوافذ ونشرع الأبواب لنستقبل معا أولى فقرات برنامجنا الصباحي في حلته المتجددة لهذا العام، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. رحلة جديدة نبدأها معكم وبكم، نطمع أن تكون الأجمل والأكثر تأثيرا. مستمعينا، فاصل ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود لكم لنكمل فقراتنا في قهوة مأربية، والآن نصل إلى محطة الصحية. سوء التغذية يهددك بالمرض، كيف تحمي نفسك منه؟ مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في فقرتنا الطبية والصحية. حين يذكر مصطلح سوء التغذية قد يتبادر إلى الأذهان فورا حالات النحافة الشديدة أو الهزال الناتجة عن نقص الغذاء في مناطق الفقر والحروب، لكن في المفهوم الطبي الحديث يحمل هذا المصطلح وجوها متعددة وأبعاد صحية أوسع، فهو لا يعني النقص أو القلة فحسب، بل يشمل أيضا الزيادة المفرطة أو عدم التوازن في المكونات الأساسية لطاقة الجسم، مما يجعله خطرا صامتا يهدد الصحة العامة لجميع الفئات العمرية والمجتمعات دون استثناء.
1: نعم مستمعين الأعزاء، إن سوء التغذية ينقسم طبيا إلى ثلاثة أشكال رئيسية. الأول هو نقص التغذية الذي يظهر على شكل هزال أو تأخر في النمو والتقزم خاصة لدى الأطفال، والثاني هو نقص المغذيات الدقيقة كالفيتامينات والأملاح الحيوية مثل نقص الحديد وفيتامين ألف وفيتامين دال وحمض الفوليك، والتي تتسبب فقر الدم المزمن وضعف العضلات والمناعة.
0: أما الشكل الثالث مستمعي الكرام والمفاجئ للكثيرين فهو السمنة وزيادة الوزن، حيث تفرز كميات مفرطة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات اضطرابات عضية حتمية تقود بمرور الوقت إلى الإصابة بالسكر وارتفاع ضغط الدم وزيادة كوليسترول الدم، وهي عوامل تلتقي جميعا لتشكل أمراض القلب والشرايين.
1: مستمعينا الكرام، تشخيص أسباب سوء التغذية يتطلب دقة وخبرة طبية للوقوف على المسبب الرئيسي، فقد ينتج عن اختلالات هضمية تمنع امتصاص الفيتامينات أو مشاكل في وظائف البنكرياس والكبد كذلك، أو اضطرابات نفسية تدفع الفرد لتناول أطعمة غير مفيدة. ومن هنا فإن بنا خط دفاع صحي لحماية أنفسنا وعائلتنا من هذه المخاطر يعتمد على خطوات وقائية وعلاجية واضحة.
0: من هذه الخطوات الوقائية والعلاجية الواضحة، أولاً اتباع نهج الغذاء المتوازن، بمعنى الحرص على تناول وجبات يومية تشمل المجموعات الغذائية الأساسية كالخضروات، الفواكه، الحليب، الحبوب الكاملة والبروتينات كاللحوم والبيض والبقوليات والأسماك، كل هذا لضمان تزويد الجسم باحتياجاته بدقة.
1: وكذلك لإدارة السمنة ونمط الحياة في حالة زيادة الوزن، يمكن الحل أو يكمن الحل في تقليل محتوى الكربوهيدرات والدهون المشبعة وممارسة النشاط البدني بانتظام والابتعاد عن العادات الغذائية العشوائية، وكذلك المكملات والتعويض الواعي عند ثبوت نقص فيتامينات معينة عبر الفحوصات المخبرية. يعد تناول المكملات مستمعينا الغذائية والجرعات التعويضية تحت الإشراف الطبي خطوة أساسية لترميم عمليات البناء والهدم في الجسم.
0: نعم، وبعد هذه الخطوات الوقائية علينا أن نفهم ونعالج المسبب الرئيسي، فالوقوف على أصل المشكلة سواء كان ذلك عبر العلاجات الدوائية لأمراض الجهاز الهضمي الخفية أو المتابعة مع أطباء النفس لعلاج الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالطعام. في ختام فقرتنا الصحية نذكركم أن أجسادنا هي حصاد ما نزرعه فيه من عادات غذائية يومية، فالوعي بما يدخل إلى أجسامنا هو الضمان الحقيقي للوقاية من الأمراض والتمتع بحياة مفعمة بالنشاط والحيوية.
1: إذن دمتم بأتم الصحة والعافية مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية لهذه الحلقة. نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل بقية حلقة اليوم.

0: مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في محطتنا الصباحية المتجددة مع فقرة التنمية الذاتية وبناء الشخصية. كم مرة وجدت نفسك تواجه حرجا كبيرا فقلت نعم بلسانك بينما كان قلبك وعقلك يصرخان بكلمة لا؟ حسنا، لست وحدك في هذا المأزق، فالكثير منا يستنزف وقته وطاقته في تحقيق أهداف الآخرين وإرضائهم، ليجد نفسه في نهاية المطاف غارقا في مشاعر الإحباط والتوتر وضياع الأولويات الشخصية.
1: نعم مستمعي الكرام، إن القدرة على الرفض ليست دليلا على الأنانية أو الجفاء، بل هي مهارة استراتيجية وصيانة ضرورية لحماية سلامك الداخلي ووقتك الثمين. ولأن التغيير يبدأ دائما بالوعي والخطوات العملية، نستعرض معكم بعض النصائح وعادات ذهبية يقدمها الخبراء للتعلم كيف نقول لا بطريقة إيجابية وذكية تجعلك أكثر سعادة وتقديرا لذاتك.
0: نعم نورة، ومن هذه الخطوات أو النصائح، أولا من المهم أو ضع سبب رفضك في عين الاعتبار. عندما توشك على الرفض تذكر الأشياء الإيجابية التي ستحصل عليها مقابل ذلك، كقضاء وقت أطول مع عائلتك أو التركيز على أولوياتك الخمسة الأساسية في الحياة. تذكر أنك بحاجة لقول لا للأشياء الثانوية لتتمكن من قول نعم للأشياء التي تحبها وتريدها حقا.
1: نعم، وأيضا ارفض بلطف ولباقة، يصبح من السهل على الآخرين تقبل رفضك إذا غلفته بالتقدير، كأن تعبر عن سعادتك بالعرض وتثني عليه ثم توضح بصدق ودبلوماسية أن جدولك الحالي لا يتسع للقيام بذلك. وأيضا أخبرهم كيف تشعر حيال ذلك. إذا واجهت أشخاصا يلحون لتغيير قرارك، أخبرهم بحقيقة شعورك بذكاء، كأن تقول أشعر بالإرهاق حاليا أو أشعر أن روتيني ممتلئ تماما. من الصعب جدا على أي شخص أن يجادلك أو يضع حجما مضادا تجاه ما تشعر به أنت في داخلك.
0: نعم، إضافة إلى ذلك نورة ومستمعين الأعزاء، ساعد قليلا إذا كان ذلك ممكنا لإنهاء المحادثة بأسلوب إيجابي. يمكنك تقديم بدائل بسيطة، كأن تقترح شخصا آخر تراه أكثر كفاءة وملائمة لتقديم هذه المساعدة أو يمتلك المعرفة التي قد تفتقر إليها أنت. ومن المهم أن أعلم أن شعورك بالذنب أمر طبيعي، من الوارد جدا أن تشعر بوخز بسيط من الذنب في البداية، لكن ذلك لا يعني أن تتراجع. اسمح لهذه المشاعر بأن تمر وتمضي بسلام دون أن تنقاد ورائها، ومع الوقت ستختفي تماما وتصبح الأمور أبسط.
1: نعم، وأيضا إدراك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. لن يكون بعض الأشخاص سعداء مهما فعلت لهم، لأن المشكلة ترتبط بظروفهم وخلفياتهم والمخاوف الخاصة وليس بك أنت. إدراكك لهذه الحقيقة يحررك من سجن محاولة إرضاء الجميع. أيضا حسن من احترامك وتقديرك لذاتك. إذا كنت لا تقدر نفسك فلن تقدر وقتك وطاقتك وستتركهما مباحين للجميع. كلما ارتفع تقديرك لذاتك شعرت بقيمة ساعات يومك وأصبحت أكثر حصانة ضد أساليب الإقناع السلبية والضغط المستمر.
0: كذلك من النصائح المهمة، عود الناس على أسلوبك وحزمك. عندما تكون حازما في الدفاع عن مساحتك الشخصية ورفض ما لا يناسبك، سيتعلم المحيطون بك احترام حدودك وبمرور الوقت، مما يقلل من محاولات استغلالك ويجعل علاقاتك أكثر نقاء واحترام متبادل. وادرك أنها ليست نهاية العالم، تذكر دائما أن العالم لن يتوقف إذا رفضت طلبا، فالآخرون سيدبرون أمورهم ويجدون طرقا بديلة وتستمر الحياة للجميع. لذا لا تقع في فخ الوهم بأنه لا يمكن الاستغناء عنك فتسير في طريق الغضب والاستياء.
1: نعم، ونختم بهذه القاعدة الذهبية، احتفي بإنجازاتك البسيطة. قد لا تنجح في الرفض في كل المرات من الأسبوع الأول، لكن لا تجلد ذاتك، ركز على التطوير الذي تحرزه. احتفل بكل مرة نجحت فيها برسم حدودك وحماية وقتك، وتعلم من كل تجربة للمستقبل. في ختام فقرتنا في التنمية الذاتية، تذكروا دائما أن لا الحازمة واللطيفة هي في عمقها نعم كبرى لسلامك الداخلي ولطموحك ولصحتك النفسية والجسدية. تعلموا هندسة المسافات لتظلوا دائما في أتم التميز والعطاء.
0: إذا دمتم مستمعين الأعزاء بعقول واعية ونفوس مطمئنة، رافقونا مستمعين الكرام لننتقل معا إلى محطتنا التالية لكن بعد الفاصل.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. دعت الحكومة اليمنية أمس الثلاثاء مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤوليته في تحديث قائمة الجزاءات كل ما اقتضت الوقائع ذلك، وبما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة أو تقويض مؤسسات الدولة ومرجعية المرحلة الانتقالية. أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام، على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية. ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع عضوات لجنة تنسيق القمة النسوية آليات الاستفادة من توصيات القمم النسوية ومخرجات العمل المدني في إعداد وتنفيذ خطة التنمية الوطنية، بما يعزز مشاركة النساء في التنمية وبناء السلام وصنع القرار. ترأس محافظ محافظة صنعاء لواء عبد القوي الشريف اليوم اللقاء الموسع للقيادات العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة الذي عقد تحت شعار بتضافر الجهود يتحقق النصر، بمشاركة قيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب وعدد من القيادات العسكرية والإدارية. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كافة هيئات الطيران المدنية العربية والإقليمية الدولية وشركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي. وأكدت الهيئة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن مطار عدن الدولي يواصل استقبال الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات التشغيلية والفنية والملاحية وفقا للمعايير المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة العمليات التشغيلية. نهاية الموجز في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقيه، والله لن ننجح بقبليه، والله لن ننجح بحزبيه، والله لن ننجح بفئويه ولا مذهبيه، الا بحمل المبادئ التي ناضل من اجلها الاباء والاجداد.
1: اذاعه مأرب، المصداقيه رسالتنا والابداع فضاؤنا. اذاعه مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: عائلتنا ووطنا للسلام.
1: مستمعين الأفياء، مستمعي برنامجنا الصباحي المتجدد عبر الأثير، يسعد صباحكم بكل خير من جديد، ونعلم جميعا أن العائلة هي اللبنة الأولى والملاذ الدافئ والملجأ الذي نركض إليه جميعا هربا من صخب الحياة وجفافها بعد يوم طويل من البذل والعطاء في ميادين العمل والكفاح. هي ذاك المكان الذي نخلع فيه أقنعتنا وتعابنا عند عتبة الباب لنستند على قلوب تحبنا دون شروط، تمنحنا القوة والوقود لنواجه العالم الخارجي بكل تحدياته وصعابه. فالأسرة ليست مجرد سقف يجمعنا، بل هو المحيط العاطفي والاجتماعي الأول الذي يتشكل فيه وعي الإنسان وتبنى فيه صحته النفسية، ومنها ينطلق ليرسم ملامح مستقبله ومستقبل مجتمعه.
0: ولكن مستمعين الكرام، في مسارات الحياة اليومية وتشابكاتها المعقدة، قد تصاب هذه المنظومة الأسرية بنوع من الاضطرابات العاطفية وغياب لغة التفاهم المشترك، مما يؤدي إلى اختلال الأدوار والحدود الشخصية التي تمنح كل فرد استقلاليته وخصوصيته. وتتخذ هذه الاضطرابات صور متعددة في واقعنا الاجتماعي، فتارة نرى غيابا تاما للحوار الصريح ليحل محله الصمت العقابي واللوم المستمر، وتارة أخرى نجد تدخل المفرط في تفاصيل الحياة الفرد بشكل يلغي شخصيته ويعيق قدرته على اتخاذ القرار في أحيان كثيرة. وقد نجد أيضا أحد أفراد الأسرة نفسها فجأة في مواجهة مسؤوليات وضغوطات عاطفية أو منزلية تفوق عمره وطاقته النفسية والجسدية ليعيش دور الحياة.

0: أمي أول مواجه في وقت مبكر جدا من حياته.
1: نعم نورة، وكذلك مستمعان الكرام، العيش لفترات طويلة في بيئة مشحونة بالترقب والنزاعات المكتومة لا يرهق المشاعر لحظيا فحسب، بل يمتد أثره ليصبح استنزاف عاطفي وتعب مزمن يرافق الإنسان في كل تفاصيل يومه. المؤشرات العلمية والاجتماعية تؤكد أن طاقة الإبداع والإنتاج والتميز لدى الفرد في عمله ودراسته ترتبط ارتباط وثيق بمدى شعوره بالأمان والقبول كذلك. السكينة داخل بيته، فالإنسان لا يمكن أن يبني في الخارج وهو في حالة دفاع مستمر عن نفسه وحضور عاطفي متوتر في الداخل. من هنا يصبح السعي نحو تحقيق توازن وحماية السلام الداخلي وسط المحيط العائلي ضرورة ملحة وفنا حقيقيا يحتاج إلى حكمة بالغة وصبر طويل وكذلك نضج كبير. مستمعينا الأعزاء،
0: نعم، ولأننا نسعى دائما معكم نحو البدايات الإيجابية والحلول الملهمة، فإن أولى خطوات هذا التوازن تبدأ من إتقان ما نسميه هندسة المسافات الآمنة، وهي القدرة على رسم حدود صحية للتعامل مع المحيطين بنا بأسلوب يجمع بين منتهى الحسم وأعلى درجات الدفء والاحترام. فقول لا للضغوطات تفوق قدرتك النفسية أو رفض الانجرار وراء المعارك الكلامية المستمرة ليس دليلا عن جفاء أو الخروج عن بر العائلة والود، بل هو صيانة لعمق العلاقات وحماية لها من الانفجار والقطيعة.
1: كذلك النضج الاجتماعي والفكري الحقيقي مستمعينا يتجلى في توقفي عن محاولة إعادة تشكيل طباع الأشخاص البالغين في العائلة، فمن الصعب جدا تغيير شخصية اعتادت على نمط معين لعقود، لكننا نملك بالكامل القدرة على إدارة ردود أفعالنا ومشاعرنا تجاههم وتقليل سقف توقعاتنا لنحمي أنفسنا من الصدمات والإحباط المتكرر.
0: نعم، وبالتوازي مع ذلك رحمة، يبرز الاستثمار الدائم في المساحات الخاصة، مساحات من الطموح والأهداف الشخصية والعمل على تطوير الذات، مع إحاطة أنفسنا بشبكات داعمة إيجابية من الأصدقاء والمخلصين الذين يشبهون طموحاتنا ويمنحوننا النقاء والطاقة للاستمرارية.
1: نعم، في ختام فقرتنا الاجتماعية مستمعين لهذا الصباح، نتذكر دائما وأبدا أن البيوت لا تبنى بصلابة الجدران ولا بفخامة الأثاث والديكور، بل تبني بلين القلوب وبسط جبال التسامح، تبادل الاحترام، استيعاب الاختلافات الفردية بيننا. العائلة هي الأرض التي نزرع فيها حبنا، فالله فيمن علينا أو يمن عليكم تعيشون معهم وتحت سقفكم، تلمسوا مواطن تعبهم، احتضنوا انكساراتهم واجعلوا من بيوتكم مساحات آمنة للبهجة للاحتواء ونبذ الخلافات. لنضع دائما نصب أعيننا هذا الشعار الرفيع، إن لم نستطع أن نكون بلسما وضمادا لجراح من نحب ونقاسمهم الحياة، فلنكن أبدا سببا في إحداثها أو تعميقها.
0: نعم.
1: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لهذه الحلقة، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: مرحبا من جديد مستمعينا الأعزاء، وصولا إلى فقرة المنوعات. وفي بطاقتنا الأولى بخلطة الخمس دقائق، طالب أمريكي يحطم الرقم القياسي ب 164 قبولا جامعيا ومنح تتجاوز 17 مليون دولار.
1: نعم، في تفاصيل قصة التحدي والإصرار التي تصدرت وسائل الإعلام ومنصات التواصل، نجح طالب ثانوي أمريكي يدعى باتريك من ولاية جورجيا في تحطيم الرقم القياسي العالمي لعدد موافقات القبول الجامعي وإجمالي قيمة المنح الدراسية التي يمكن أن يحصل عليها طالب واحد بعد نيله الشهادة الثانوية.
0: المعتاد مستمعينا والمتعارف عليك إجراء ونصيحة تقليدية لطلاب الشهادة الثانوية في الولايات المتحدة هو التقديم لما بين 5 إلى 8 جامعات فقط نظرا لتعقيد المعاملات، لكن باتريك قرر أن يكسر هذه القواعد كليا، حيث بدأ خطته بالتقديم ل50 جامعة، ثم رفع السقف طموحا إلى 100 جامعة، لينتهي به المطاف بالتقديم الفعلي ل270 كلية ومعهدا جامعيا في مختلف الولايات الأمريكية. النتيجة التي وصفتها الأوساط التعليمية بالمبهرة والصادمة هي تلقي القبول الرسمي من 264 كلية وجامعة، في حين تجاوزت القيمة الإجمالية للمنح الدراسية المعروضة عليه 17 مليون دولار أمريكي.
1: نعم، وفي بيان رسمي عن هيئة المدارس في مقاطعة هنري بولاية جورجيا، كشفت الهيئة عن سر هذا الإنجاز، حيث أوضحت أن باتريك استغرق في بادئ الأمر يوما كاملا وكتابة متواصلة لإنجاز طلبه الأول، لكن بعد صياغة 20 طلبا متتاليا نجح في ابتكار استراتيجية خاصة وطريقة ذكية اختصرت الوقت والجهد، أطلق عليها خلطة الخمس دقائق، والتي تمكن من خلالها من صياغة وتعبئة الطلب الواحد كاملا وبشكل مستوفي للشروط في 5 دقائق فقط.
0: ألفت في القصة مستمعينا أن ما أشعل شرارة التحدي في قلب باتريك ليرفع وتيرة طلباته بهذا الشكل الجنوني هو قراءته مصادفة عن قصة نجاح طالبة مايدسون كراول التي نالت شهادتها الثانوية عام 2024 من ولاية جورجيا. أيضا كانت قد حققت رقما قياسيا حينها بقبولها في 231 جامعة وبمنح وصلت إلى 15 مليون دولار، فقرر باتريك علنا أن يدخل في تحديها مع هذا الرقم ليحطمه ويسجل اسما جديدا في سجلات التفوق. قد نال ما خطط له تماما، ولا يقتصر تميز باتريك على الجانب الأكاديمي ومعدله المتقدم فحسب، بل هو أيضا رياضي بارز يمارس رياضة الجري كعداء النشيط في المسابقات المدرسية.
1: وفي سير الموافقات والخيارات اللامتناهية التي وضعت أمامه، اتخذ باتريك قراره النهائي والمصيري بمواصلة رحلته التعليمية في جامعة نوكس بولاية إلينوي، مشيرة وسائل الإعلام إلى حصوله على منحة دراسية خاصة من هذه الجامعة بقيمة 260 ألف دولار لتغطية مصروفاته الدراسية على مدار 4 سنوات جامعية، مما يجعله مطالبا بدفع مبلغ متبقي يقدر ب 5000 دولار لكل فصل دراسي، وهو يسعى ويخطط حاليا للتقديم إلى منح فرعية أخرى لتغطية هذا المبلغ المتبقي بالكامل ليدرس مجانا.
0: إذن هذه كانت بطاقتنا الأولى، وننتقل إلى بطاقتنا الثانية إلى السودان. رغم مرارة الحرب، حلقات المصارعة الشعبية تعود لتضيء ساحات شرق النيل في الخرطوم وتتحدى الركام، وفي قلب العاصمة السودانية الخرطوم وما بين رماد التحديات والأزمات أثبتت الإرادة الشعبية أن الهوية لا تموت. فبعد سنوات طويلة من التوقف القصري والظروف العنيفة التي فرضتها الحرب، عادت من جديد حلقة المصارعة الشعبية لتهز وتنعش ساحات منطقة شرق النيل، مستعدة بريقها ومكانتها الاستثنائية كإرث ثقافي وتراث سوداني أصيل، حظي سابقا باعتراف وتوثيق دولي من قبل منظمات اليونسكو.
1: نعم، ورغم الظروف الاقتصادية البالغة التعقيد والمعاناة المعيشية اليومية التي أثقلت كاهل المواطنين، إلا أن الشغف وصوت الحنين للتراث كان أعلى من كل صوت، حيث توفدت جميع الوفود جموع جموع وفود غفيرة وجماهير حاشدة من مختلف أحياء ومناطق الخرطوم صوب ساحات المصارعة، وكأنهم يبحثون عن ملامح هويتهم وسلامهم النفسي الذي فقدوه طويلا في سنوات الحرب. وبين دائرة وبين دائرية حلقات الصراع الحماسية والتشجيع الساخن والتصفيق الحار، نبضت الحياة مجددا في هذا الموروث، ليرسل المصارعون والجمهور معا رسالة بلغة للعالم بأن الثقافة السودانية تقاوم وأن جذور التراث أعمق من أن تدفنها قذائف الحروب.
0: إذن هذه اللعبة الشعبية في الوجدان السوداني لم تكن يوما مجرد رياضة أو تسلية عابرة، بل هي حكاية وهوية تاريخية بدأت وانطلقت من أعالي جبال النوبة لتتحول مع مرور الزمن والجهود الإدارية إلى رياضة رسمية تتطور وتكبر وتؤسس لها أندية أولمبية واتحاد رسمي يدير دفتها. وفي حديث مفعم بالمشاعر قال أحد المشجعين المخضرمين وهو ود أبوك المسيري للجزيرة، هذه المصارعة برزت وتجذرت من جبال النوبة وهي تراثنا الحقيقي، ونحن اليوم في غاية الابتهاج والسعادة بهذه العودة التي أعادت المياه إلى مجاريها، خصوصا وأن هناك كثير من هذه الألعاب.
1: ولما تخلص ساحات المصارعة من البعد الإنساني الصادق، حيث تلخصت مشاعر الأمل في الكلمات التي وجهها المصارع محمد عمر في حديثه للجزيرة حين أرسل رسالة طمأنينة وسلام قائلا: الرسالة الأساسية التي نحب ونصر على إيصالها لكل الناس هي أننا هنا صامدون، نعيش في أمان، والناس متعايشة ومتراحمة والحمد لله. موجها في الوقت ذاته دعوة حارة وصادقة لجميع النازحين واللاجئين السودانيين الذين شردتهم الحرب بضرورة العودة إلى أرض الوطن للمساهمة الجماعية في إعمار البلاد وإعادة الأمال لربوعها، معربا عن أمنيته الكبيرة في تلقي هذه الرياضة الدعم اللازم لفتح آفاق أوسع أمام الأطفال الصغار لتعلمها وإتقان أسرارها كجيل يحمل الراية للمستقبل والتراث والإرث.
0: إذن مستمعين الأعزاء هذا ما لدينا في فقرة المنوعات، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إلى فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا إن شاء الله.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين في فقرة التكنولوجيا. الاختراقات الإلكترونية في عام 2026 عندما أصبحت البنية التحتية هدفا للقرصنة. لم يعد الأمن السيبراني مجرد قضية تتعلق بحماية البيانات الشخصية أو الحسابات الرقمية، بل أصبح خط الدفاع الأول عن البنية التحتية التي تقوم عليها الحياة اليومية للدول الحديثة. فمع تسارع التحول الرقمي واعتماد القطاعات الحيوية على الأنظمة المتصلة بالشبكات، أصبحت محطات الكهرباء وشبكات المياه والموانئ والمطارات والمستشفيات وأنظمة النقل أهدافاً مباشرة للهجمات الإلكترونية المتطورة.
1: ووفقا لتقرير صادر عن شركة الأمن الصناعي الأمريكي دارغوس، شهدت السنوات الأخيرة تصاعدا ملحوظا في استهداف أنظمة التشغيل الصناعية OT، حيث انتقل المهاجمون من سرقة المعلومات إلى محاولة التأثير الفعلي على العمليات التشغيلية داخل المنشآت الحيوية. وتشير الشركة إلى أن الجماعات الإلكترونية باتت تركز على فهم بيئة التحكم الصناعية واستغلالها لتعطيل الخدمات أو إحداث أضرار مادية في بعض الحالات.
0: نعم، ومن سرقة البيانات إلى تعطيل الخدمات. في الماضي كانت الهجمات الإلكترونية تستهدف قواعد البيانات والأنظمة المالية بهدف الابتزاز أو التجسس، أما اليوم فأصبحت الأنظمة الفيزيائية المتصلة بالشبكات هي الهدف الأهم، وتستخدم مرافق الطاقة والمياه والنقل وأنظمة تحكم صناعية مثل سكادا وICSS لمراقبة المعدات وإدارتها، وهي أنظمة صممت في الأصل للعمل داخل شبكات مغلقة لكنها أصبحت متصلة بالإنترنت بشكل متزايد نتيجة متطلبات التشغيل الحديثة.
1: ووفقا لأبحاث نشرتها شركة كلاروتي المتخصصة في أمن الأنظمة السيبرانية الفيزيائية، فإن المهاجمين باتوا يستهدفون مباشرة واجهات التحكم الصناعية وأنظمة التشغيل الميدانية بدلا من الاقتصار على الشبكات المكتبية التقليدية. ويمنح هذا النوع من الاختراقات قدرة محتملة على التأثير في المعدات الحقيقية مثل المضخات والمحولات الكهربائية وخطوط الإنتاج.
0: نعم، والذكاء الاصطناعي يغير قواعد الهجوم. أحدث أبرز التطورات في مشهد التهديدات خلال هذا العام هو استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الهجومية. فبحسب تحليل نشره موقع SC Media الأمريكي، أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تسريع عمليات جمع المعلومات وتحليل الثغرات وإنشاء رسائل تصيد إلكتروني شديد الإقناع بلغات متعددة.
1: وكذلك مستمعين، تساعد النماذج الذكية المهاجمين على أتمتة أجزاء كبيرة من دورة الهجوم، ما يقلل الوقت اللازم لاكتشاف نقاط الضعف واستغلالها. في المقابل تعتمد المؤسسات على الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات المشبوهة وتحليل ملايين الأحداث الأمنية لحظيا، الأمر الذي أدى إلى سباق تقني متسارع بين المهاجمين والمدافعين.
0: نعم، نصل إلى البنية التحتية في قلب الصراعات الجاسوسية. أصبحت الهجمات الإلكترونية جزء من أدوات النفوذ الجاسوسي بين الدول، وخلال هذا العام صدرت تحذيرات أمنية متعددة بشأن نشاط مجموعات اختراق مرتبطة بدول كبرى استهدفت بنية تحتية حساسة داخل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وأشار تقرير نشره موقع IT Pro البريطاني إلى اكتشاف حملات تجسس إلكترونية متقدمة استهدفت قطاعات حيوية عبر أجهزة متصلة بالإنترنت وأجهزة توجيه غير محدثة. وتكمن خطورة هذه العمليات في أن هدفها لا يقتصر على التخريب الفوري فقط، بل يتمثل في التمركز داخل شبكات لفترات طويلة استعدادا لاستخدامها عند حدوث أزمات أو نزاعات مستقبلية.
1: كذلك يؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هذا النوع من الهجمات يعكس تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة استراتيجية موازية للبحر والجو والبر، حيث يمكن للهجمات الإلكترونية أن تحقق تأثيرات واسعة دون إطلاق رصاصة واحدة. ولا تزال برامج الفدية من أبرز التهديدات التي تواجه البنية التحتية. فبحسب تقرير نشره موقع تيك رادار برو، استغلت مجموعات إجرامية ثغرات في أنظمة الوصول عن بعد وشبكات الافتراضية الخاصة في BN للوصول إلى شبكات المؤسسات وتعطيل عملياتها. وكذلك تزداد خطورة هذه الهجمات مستمعين عندما تستهدف المستشفيات أو شركات الطاقة أو شبكات النقل، حيث لا يقتصر الضرر على الخسائر المادية بل يمتد إلى تعطيل الخدمات أيضا.
0: وفي النهاية يقول خبراء أن هذا العام يكشف عن حقيقة جديدة مفادها أن البنية التحتية لم تعد مجرد منشآت مادية، بل أصبحت أنظمة رقمية مرتبطة يمكن استهدافها عن بعد، مع تحول الكهرباء والمياه والنقل والصحة إلى أهداف إلكترونية محتملة. فأصبح الأمن السيبراني عنصرا أساسيا في استقرار الدول وحماية اقتصادها ومجتمعاتها من التهديدات المتناهية.
1: إذن مستمعينا، هذا ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا، ونذهب إلى فقرة حدث. حيث حدث في مثل هذا اليوم، ولأن التاريخ ذاكرة لا تنسى، ولأن في كل يوم حكاية ولدت وصنعت فارق في هذا العالم، نسافر معكم عبر قطار الزمن، نفتح كتاب الماضي، نستعرض أبرز ما حدث في مثل هذا اليوم 17 من يونيو. حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 656 اغتيال الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين في بيته.
0: نعم، وفي عام 1579 البحار البريطاني فرانسيس يرسو في ميناء شمال مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وذلك أثناء دورانه على الأرض، وأعلن ضم كاليفورنيا إلى أرض المملكة إليزابيث الأولى.
1: وحدث في مثل هذا اليوم مستمعينا من العام 1795 القنصل الفرنسي في القاهرة يقترح على بلاده احتلال مصر عسكرياً للمحافظة على المصالح الفرنسية.
0: وفي عام 1944 في 17 من يونيو استقلال أيسلند عن الدنمارك.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1953 اندلاع ثورة عالمية أو عمالية في ألمانيا الشرقية.
0: وفي عام 1967 الصين تقوم بتجربتها النووية الأولى وتفجر قنبلة هيدروجينية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم أخيرا انطلاق بطولة كأس العالم من العام 1994 انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في الولايات المتحدة.
0: ختاما، هذا كان ما لدينا في فقراتنا اليوم في برنامجكم قهوة مغربية.
1: إذن مستمعينا، كنا معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلتي نورة العبسي، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل محمد فرج. انتظرونا في حلقة قادمة مواضيع جديدة. في أمان الله.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة، ولا زلنا في هذه الرحلة نتتبع أصوات الثوار من خلال تتبع الموروث الأدبي الشعري للأدباء أو لأدباء من جيل الثوار الذين عاصروا الثورات اليمنية، سواء كانت ثورة الدستور ثورة 48 أو ثورة سبتمبر المجيدة أو ثورة أكتوبر. وهذه الأصوات الشعرية لا شك أنها أسهمت في توثيق هذه المراحل التاريخية من خلال كتاباتها الأدبية ومن خلال ما كتبوه للأجيال في هذه القصائد الشعرية. ولا شك بأن هناك كثير من هذه الأصوات لم تنل حقها من تسليط الضوء على تجاربهم الشعرية وعلى ما أثروا به المكتبة اليمنية والمكتبة العربية. تناولنا في الحلقات الماضية عدة من هذه الأصوات الشعرية، ورغم أن الحيز الزمني لهذا البرنامج قصير جدا ولا يوفي هذه الأصوات حقها، إلا أنه إسهام في تسليط الضوء على هذه التجارب، على أمل أن نتناول هذه التجارب بشيء من الاستفاضة في برامج قادمة بإذن الله. اليوم معنا صوت ثوري ومناضل من مناضلي الثورة، وهو المناضل العزي صالح السنيدار، الذي ولد في مدينة صنعاء مطلع القرن العشرين وتحديدا عام 1901، وقد نشأ يتيما بعد أن توفي والده وهو في الرابعة من العمر. وبعد وفاة والده تكفل خاله برعايته، ثم توفي خاله وتكفل به أخوه عبد الله ابن صالح السنيدار. وقد تزوج العزي السنيدار عام 1920، وبعد عامين من زواجه سافر لأداء فريضة الحج، ثم عاد إلى اليمن حيث عمل خياطا، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب أسرته، كون تلك الأعمال في نظرها كانت خروجا عن العادات والتقاليد التي تربت عليها. درس العزي السنيدار في الجامع الكبير وتمكن من الحج 4 مرات، إلى أن تعرف في آخر حجة له بالمناضلين محمد بن عبد الله المحلوي وأحمد المطاع، وهما من رموز المعارضة للحكم الإمامي الظالم آنذاك. وقد كانت معرفته بهذين المناضلين سببا في تفتح عينيه على مظالم حكم الإمام يحيى حميد الدين، ومن ثم تحول إلى ثائر رافض للاستبداد. بعد معرفته بالمحلوي والمطاع بدأت مرحلة جديدة من حياته، عمل فيها مع زميليه المذكورين على توعية الناس بمخاطر الإمامة، فانضمت إليهم مجاميع من الناس. لحقهم الإمام بالدعايات المحرضة، واتهموا باختصار القرآن، وتعرضوا بسبب ذلك للسجن والتنكيل والتشريد. سجن السنيدار مع بعض زملائه في سجن القلعة في مدينة صنعاء لمدة 3 أشهر. بعد خروجه من السجن رهن بعض ممتلكاته، وقيل أن الإمام أخذ هذه الممتلكات المرهونة وصادرها. سافر السنيدار إلى مدينة عدن للتجارة، واستمر في صلته مع الثوار المناهضين للإمامة. حين قيام الثورة الدستورية 48 التي انتهت بمقتل الإمام يحيى، تولى الأمر خلفا عنه كما هو معروف الإمام أحمد. حاول العزي السنيدار حينها الفرار من مدينة صنعاء من الإمام أحمد، ولكنه اعتقل في مدينة معبر شمال مدينة ذمار، ثم أرسل إلى مدينة صنعاء وطيف به في بعض شوارعها نكاية به، ثم سجن في سجن القلعة مدة، ثم بعد ذلك أرسل إلى سجن نافع في مدينة حجة، وهناك تعرض للضرب والإذى وشهد مصرع كثير من الثوار. داخل السجن عمل على تدريس القرآن الكريم وبعض العلوم، بعد ذلك أفرج عنه عام 54، فعاد إلى صنعاء، ثم انتقل إلى مدينة تعز لمراجعة الإمام في إطلاق أمواله المصادرة، فلم يتمكن من ذلك، وأسر إليه بعض خلصائه أن هناك مؤامرة للتخلص منه، فهرب إلى مدينة عدن، وهناك عمل خياطا ومدرسا للقرآن الكريم. كان على اتصال مستمر بالثوار المناهضين للحكم الإمامي ثانية، فعمل معهم ونشر كثيرا من القصائد الشعرية التهكمية ضد الإمام باللهجة العامية، وعددا من المقالات السياسية ينتقد فيها الإمامة ويكشف مساوئها، ونشرها في كثير من الصحف كصحيفة الأيام وصحيفة فتاة الجزيرة وصحيفة الكفاح التي كانت كلها تصدر في مدينة عدن. كتب إليه الإمام أحمد بن يحيى عميد الدين يطلبه إلى مدينة تعز وأعطاه الأمان ووعدا بأن يعيد إليه ما صدر منه، لكن السنيدار رفض العودة ومكث في مدينة عدن 7 سنوات، ثم عاد بعد قيام الثورة اليمنية 62 إلى مدينة صنعاء، حيث تم تعيينه رئيسا لمصلحة التموين ثم محافظا لمحافظة صنعاء، ثم اعتزل الوظيفة الرسمية واكتفى بحل قضايا الناس وإصلاح ذات البين حتى مات عام 77. من مؤلفاته نوادر وأمثال صنعانية طبع في مدينة عدن عام 56، كما أن له قصائد بالشعر العامي تتضمن جعل الإمام وحكمه في العام 98. صدرت سيرة حياته في كتاب حمل عنوان الطريق إلى الحرية مذكرات العز صالح السنيدار، حرره الأستاذ علي عبد الله الواسعي، وفيه تناول جانب من حياته حتى وصوله إلى عدن، لكنه لم يتناول الفترة التي تلت ما بعد ثورة 26 سبتمبر. يقال إنه لقب بالعز جريا على عادات بعض المناطق اليمنية في تلقيب كل من كان اسمه محمدا بلقب العز. هذه نبذة تعريفية مختصرة عن سيرة المناضل عزي السنيدار. في هذه الحلقة نرحب بضيف البرنامج الأستاذ والناقد والشاعر فيصل نهار، الذي سيثري هذه الحلقة من خلال تناول المناضل العزي السنيدار من محاور 3، من محور أو من سياق سياسي وسياق اجتماعي وسياق أدبي. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: مرحبا وأهلا وسهلا بكم يا أخي الكريم، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لنتحدث سويا عن شعلة من شعل من منارات 26 سبتمبر و48. البطل المناضل الحر الأديب والكاتب محمد عبد الله محمد السنيدار كان من أعظم أدباء الثورة الذين أثروا في الحياة السياسية والاجتماعية معا. فكما سمعنا التقرير السابق بأنه العزي صالح السنيدار كان يسمى بالعزي، وكلمة العزي هذه تطلق على العادات المجتمعية الشخص الذي اسمه محمد أو محمود، واسم الجمالي يطلق على علي وعبد الخالق وعبد الله وغيرها،
0: والفخري على من يطلق على اسمه عبد الله،
1: والفخري على من يطلق اسمه نعم عبد الله. فالعزي السنيدار عاش في فترة من الفترات يعني صعب جدا أن تلقى مثقف بحجم العزي صالح السنيدار. ما هو السر ومن أين استمد ثقافته؟ العزي صالح السنيدار كان في الفترة التي عاش في الفترة التي كانت نهاية وجود الدولة العثمانية.
0: العثمانية نعم.
1: فكان عنده صديق اسمه حسن باشا أفندي. هذا الضابط
0: عثماني.
1: عثماني.
0: ضابط.
1: كان
0: عثماني.
1: من الأحرار. كان من الأحرار. فكان يعجبه دائما يسامر العزي صالح ويسايره وكذا. وأيضا شخص آخر وهو الرجل المشهور الرجل الثورة الأول محمد عبد الله المحلوي، والثالث هو الدعيس حكيم الثورة الذي سماه
0: حكيم الثورة.
1: الدكتور المقالة سماه حكيم الثورة.
0: حكيم الثورة.
1: هؤلاء الأربعة كانوا يلتقوا في مكان محل حلاقة اسمه محل علي محمد الكوكباني. علي الكوكباني هذا كان من الثوار لكنه لم يظهر نفسه أبدا ولا يحاول أن يشترك، فقط بقلبه وبلسانه مع هذا المجموعة كان يجتمع بحجة الحلاقة. حتى أنه الحرس الإمامي لاحظوا أنه ما يجتمعوا الأربعة هذه يحلقوا إلا مرة واحدة، الأربعة هذه ما يجتمعوا إلا في مرة واحدة يعني، فأثرت الشكوك في أنفسهم وبدأوا مراقبتهم. بل أن المحلوي يقول في مذكراته قال حتى كنت أود أن أدخل إلى البيت بكيس فيه أي شيء للبيت، لو يسألني أفاجأ بواحد العسكر إيش معك في الكيس؟
0: إيش معك في الكيس؟
1: لما مرة قال يعني من نوادره يعني قال أنا في الظلام في زقزقي من حق صنعاء يعني، قال ما أدريت بالعسكري اللي أمامي يقول لي إيش معك في الكيس؟ قلت له رأس آدمي قطعت رأسه وديته معي. فكان عنده ظرافة. طبعا المحلوي السنيدار رحمة الله تخشاه كان يمتلك الليونة والمرونة، عنده قدرة على الذوبان في مجتمعه يعني والتأثير في مجتمعه. فكان كلما شاف واحد، لأن باب الحلاقة هذا أمام بيته، أمام بيته بالضبط، فكان كلما شاف واحد يعرفه أنه بيسمع كلامه وشافه قد يدخل يحلق، يلبس ويلبس القبعة والكرب ونزل يجابره على الثورة وعلى الإمام،
0: مجبر
1: وعلى الإمام مجبر. فبدأت ثوريته من خلال التوعية الفردية داخل المجتمع.
0: إذن كانت الروافد التي اكتسب منها وعيها الثوري كانت روافد فردية،
1: كانت روافد
0: فردية عن طريق علاقات الشخصية وصداقات.
1: كان في مجلة صحيفة تصدر في مصر اسمها الرسالة.
0: الرسالة، نعم.
1: هذه المجلة، هذه الصحيفة كانت تصل إلى عدن، وهي طبعا أسبوعية، فكانت تصل لليمن بعد شهرين. بعد شهرين تصل لليمن. فكان إذا وصلت عنده قال أكاد أني أحفظها من كثر ما قرأها، يقرأها مرتين وثلاث وأربع وخمس، لأن الصحيفة هذه كانت معتدلة وفيها فكر ثوري
0: وتنويري
1: وإسلامي أيضا.
0: نعم.
1: وفي ثقافة وأدب وفكر. فكان يشعر أنه ينجذب إلى هذه الصحيفة انجذب شديد، حتى أنه طبعا هو من أسرة عريقة ومن أسرة محترمة جدا، وأنا لا هنا لا أقول أن هناك طبقة يعني.
0: نعم.
1: عندما اتخذ القرار في أسرته أنه يكون خياط، أصلا عاش يتيم،
0: ثورة، هذه بحد ذاتها ثورة،
1: بدأ بالثورة الاجتماعية،
0: ثورة اجتماعية،
1: إسقاط الطبقات الاجتماعية. نعم. من خلال اتخاذه لقرار أن يكون خياط،
0: حل القيم الاجتماعية،
1: بدأ يحلها. نعم.
0: نعم.
1: أولا كسر
0: وهذه القيمة أستاذي، عفوا لو قاطعتك، هذه القيمة لم تأتي إلا من وعي ثوري.
1: وعي أكيد، هو لا يمكن أن يكون واحد، أنا أعطيك مثال يعني، لا يمكن لواحد اليوم يعني، ولو أن المثل بعض الناس لا يتقبله، لا يمكن لواحد أن يتخذ قرار أن يكون طبال مثلا دون أن يكون عنده وعي مسبق وإيمان عميق جدا وأنه جزء من حياته،
0: أنه جزء من
1: لا يمكن.
0: نعم.
1: المحلوي عندما اتخذ قرار بأن يكون خياطا، طبعا الخياط ما هي شيء، ليست معيبة يعني،
0: حنا من الصوت الروائي العربي السوري الكبير، مع احترامي لك، حلاق.
1: أيوة حلاق. أبو عبيدة من الجراح جزار.
0: نعم.
1: يعني هل هذه مهينة؟ لا يوجد في العالم مهينة. العزيز السنيدر كان يريد أن يوصل رسالة عامة، كأنه كان يمثل بطريقته عندما اتخذ هذه المهنة، كأنه مذياع يقول للناس
0: نموذج.
1: ما بيش فرق
0: نموذج.
1: أصلا أسرتك معظمهم كانوا فقهاء وخطباء وأمناء، يعني عقل حارات. فمثلا خاله كان عاقل حارة، وعمه أخو أبوه كان عاقل حارة، يعني كان الناس مرموقين،
0: شكل ثورة.
1: فكانت الأسرة ترى أنه ليس من اللائق أن يكون خياطا يعني.
0: يكسر. نعم.
1: فكسرها هذه، طبعا قاطعت أسرته لمدة شهر لا يكلمونه أبدا
0: نهائيا،
1: يعني كأنه محاولة لاستعادته إلى
0: الضغط،
1: استعادته إلى حظيرة القبيلة،
0: ضغط
1: وضغط وضغوط. فطبعا المحلوي شخصية مرنة جدا، فكان يجد

0: النصابين الذي يقولوا كما يقولوا واحد من المراهب يعني الذي يقبلوا الرهونات من حق الإمام. طبعا هو سافر إلى عدن صار اشترى لهم ماكينة خياطة يدوية كان عادي يدوية خلينا طبعا من يشتري ماكينة خياطة كان زي ما اللي يقول أنا اشترى طائرة إيرباص
1: يعني في الزمن ذاك
0: في الزمن ذاك يعني فماكينة خياطة هذه مدري بكم شلن يعني
1: في ذلك بريطاني. الوقت نعم
0: شاف أنه لا يستطيع أن ينقلها إلى صنعاء فبدأ يعمل هناك في عدن في خلال عمله في عدن انضم على طول لصحيفة فتاة الجزيرة التي أنشأها الثوار الأحرار
1: صحيفة ثورية
0: فكان له عمود فيها رغم أنه
1: عمود ثابت
0: ما هوش محسوب على الثوار ولا الأدباء ولا أحد يعرف أنه ثائر إلا أنهم كما قال جمال جميل رحمة الله تقشاه حبلناها وستلد فلا يعلمون أن العز السنيدر قد حبلها وستلد أن من محل الحلاقة الذي كان أمام بيته أنه قد صنع ثوار. من المعروف أنه السنيدر كان عنده لقاء شبه أسبوعي
1: صالون
0: أسبوعي فين هذا الصالون في جربة خلف جبل نقم مع من؟ مع محمد عبد الله المحلوي ومع الدعيس ومع شخص ثالث اسمه عبد الله طه. الأربعة هؤلاء كانوا يلتقوا في شعب هكذا خلف جبل نقم معروف جبل نقم في صنعاء. هذا المكان مكان اللقاء السري الذي لا يستطيع عيون الإمام ترصدهم. فكانوا يلتقوا أول حاجة يبدأوا أنهم يدوا أخبار ما أخبار الثوار هل أحد اعتقل هل أحد كذا ثم بعدين يعطوا توجيهات يجب أن يتفقوا على رأي ما هي كيف يردوا على شائعات الإمام لأن الإمام طبعا نزل عليهم شائعات
1: يعني يشتغلوا عمل منظم استراتيجية
0: عمل تنظيمي فكان الإمام طبعا اشتغل عمل تنظيمي فهم واجهوا بعمل تنظيمي أدق. كان عمل الإمام التنظيمي أنه ينزل شائعات مثل ما كان الحوثيين الآن الآن الحوثيين دواعش هؤلاء يفعلوا كذا أو لا يغتصبوا النساء ويسرقوا البيوت يفعلوا الشائعات الكذبة. الآن كان ردهم طبعا عليه الإمام نزل عليهم شائعتين أنهم اختصروا القرآن كانوا يسموهم المختصرين أصحاب صنعاء المختصرين ها وسموهم المتزندقين على أنهم متسترين بالدين وأنهم ما مش مسلمين.
1: استدعى الإمام حركات دينية قد عفى
0: طبعا عليها. الإمام كونه يصدر حقه الأحكام من منبع ديني على أساس أنه
1: ويلبسها لبس ديني
0: على أساس
1: ديني.
0: أنه ابن النبي وكلامه لا يرد
1: لأنه المرجعية الدينية
0: على أساس أنه كلامه لا يرد
1: ويعتبر يعني. نفسه خليفة الله في الأرض
0: لكن والله أنها كانت نكبة على الإمام وكان يتمنى أنه ما قال أنهم متزندقين. أولا أنهم كانوا في الصف الأول في المسجد هذه واحدة. الثانية أن محمد صالح السنيدار للعزي صالح السنيدار كان من أكثر الناس صلاحا لم يعرف يوم من الأيام أنه أخلف موعد ولم يعرف عنه يوم من الأيام أنه كذب على أحد ولم يعرف يوم من الأيام أنه أخذ بقشة بتلك الفترة على أحد
1: يعني أنه لم يخالف القيم الدينية
0: أبدا ولا آذى جاره كل جيرانه يحبه حب شديد كان شديد كثير الدعابة لطيف المعشر شخصية مؤثرة وشخصية قيادية في نفس الوقت
1: وبالتالي لم يكن لهذه الشائعات من أثر في المجتمع وهذا المطلوب
0: وجدت قالوا فأوهى قرنه الوعيل كما يقال
1: قرنه الوعيل
0: فالسنيدار لأنه يمتلك كاريزما وعنده قدرة على الإقناع قال عنه القاضي عبد الله اليدومي رحمة الله عليه. هذا القاضي عبد الله اليدومي كان من ضمن المجموعة الخلية التي كبرت بعد صالون الحلاقة كان من ضمن المجموعة التي كانوا من تلامذة
1: السنيدار
0: والسنيدار ما هوش قاضي وهذا قاضي القضاء وبقى عنده علمه كيف يكون ثوريا
1: كسروا منظومة القيم الاجتماعية السائدة
0: كسروها كاملة يكفي فقط مع العزيز صالح السنيدار أنه كسر منظومة حتى الملابس فكان يعمل فترة من الفترات ويلبس ثوب من حق عامة الناس هو طبعا كان يلبس التوزة والمدري ايش فكان يلبس
1: هذه دلالات كبيرة لها
0: ويخرج الى السوق او يصير يصلي بها
1: لها
0: الجمعة.
1: رسائل كبيرة
0: تخيل يصير يصلي الجمعة بثوب يقول اصحاب صنعاء مصري يعني بدون جنبية
1: وهذا كسر اشياء كبيرة
0: كسر الصورة النمطية

0: للشخص الشريف. الشخص الشريف عندهم هو ثوب وتوزة تمام وكاوك تمام. هذا الشخص الشريف عندهم وأنه ينتسب لآل النبي
1: المظهر.
0: هذا المظهر كسره وجعل القيم المجتمعية الممارسة هي الأصل.
1: هي الأصل.
0: وجعل الحرية هي مصدر كل هذه القيم. وجعل الدين الإسلامي هو الملهم والمنبع.
1: هذه الثورة هي هي هي هي المناط بها التغيير الفعلي والجوهري. إذن نذهب لفاصل ونعود.

0: نواصل مستمعينا حديثنا عن سيرة حياة المناضل العزي صالح السنيدار مع الأستاذ فيصل نهار. تفضل الأستاذ فيصل.
1: أذكر أنه من ضمن الدعابات التي طبعا كان يستخدم الأسلوب الكوميديا الساخرة اللي يسمى بلاك كوميدي في علماء النفس علماء الاجتماع. نعم. بلاك كوميدي الكوميديا الساخرة. فكيف كان يستخدم زي ما نقول إحنا الزبج على الإمام. ما قصده؟ هو لا يقصد أنه يهينه، هو يقصد إسقاط الهالة التي عند الناس.
0: نعم.
1: هالة القداسة. فأسقط هالة القداسة عند الناس فعل خمس نكت يكفين. النكتة التي قيل عنها أنه أوشى بها للدعيس، الدعيس هذا كان الزباج حق الإمام المنكت لي ضحكة، فهو الذي أوحى له بالنكتة الذي قال يعني أنا مشيش لا تصورونيش، منع اسمه بعثة تصوير روسية سوفيتية، فقال ممنوع التصوير، قال له خليهم يا مولانا يصوروك يدروا ما معانا. فهذه كانت طبعا من حق السنيدار اللي جلس يزبج بها على الدعيس، والدعيس نقلها، لكنه لا يستطيع أن يقول قالها لفلان، يعني فقال خليه يا مولانا يبصروا ما معانا من نفس. فنكت كثيرا من هذا القبيل، فكان حتى أنه يعني هذا المنكت حق الإمام اللي هو الدعيس شكا له مرة، قال له أنه يدي لي كلام سيء، ومتى ما هو لأنه طبعا كان يلتبك يعني يسكروا يعني يسكر لما يقول، بس حتى أنه أذكر مرة في لو استطردنا قليلا يعني القناة أرتي دي هي الروسية أجروا لقاء مع السفير الروسي سابقا أيام الإمام، فقال أنه لما أصيب الإمام في الحديدة في مستشفى العلوفي بطلقات كان ينزف، فقالوا ما نفعل شيء مطهر، ما مش مطهر، استحنه يقول هل عندكم خمرة، وفي بلد مسلمين طبعا السفير هذا، فقال لأنهم جاء فريق الطبي حق السفارة جاء هناك، فقال لهم معكم خمر يعني، فقالوا مولانا الإمام معه خمر مليان يعني، قال السفير بنفسه يتكلم، قال فجابوا له قليل عمل منها شوية الجرح الباقي شربها. هذا طبعا اللي يسمى بالنفس ابن النبي. على هذه قال انه شكا يعني
0: كلوديا فايان ذكرت هذا في كتابها كنت طبيبة في اليمن، وذكرت مثل هذه القصص.
1: نعم، قالت حتى انه يتم التحرش بالمحارم.
0: نعم.
1: هذا السنيدار رحمة الله عليه مما اذكر له يعني
0: أنه انتهج نهج ذكي جدا
1: عندما وجد انه الامام استقر في تعز انطلق إلى صنعاء، قال خلاص يعني الدنيا سابرة يعني.
0: سابرة.
1: طبعاً العيون الإمام ما زالت عليه.
0: ما زالت.
1: أول ما وصل صنعاء وصل بالليل قبل الفجر، ما جاء الساعة صباحاً لقد العسكر عند الباب أخذوا سجنوه، طبعاً كان يعذب وهين، بل أنه كان السجن حقه السجن انفرادي. في الله يعزك ويكرمك زريبة غنم.
0: لا حول ولا
1: يعني غرفة حق غنم كتمة بدون هواء، تخيل بدون هواء وجلد فوقه. والقيد ومرود طبعا ما يزن إلى 40 كيلو جرام فوق رجله،
0: يريدوا أن يكسروا عزيمته
1: يعني حاول يكسروا عزيمته، ربما يكسروا رجله ربما يكسروا يده، لكن لن يكسروا همته
0: وعزيمته
1: أبدا
0: وإرادته.
1: محمد عبد الله محمد صالح هذا الرجل العزي السنيدار قال أنه مرة في المرات كان يعني كان معاهم كلمة سرية، إذا يجتمعوا يقول له تشيم شباك. يعني
0: نوع الحلوى هذه.
1: أي نعم، الحلوى المشبك المخلوط هذا. نعم. يسموه. فكان يعني أنه دائما يقول له هذا الضابط اللي اسمه الضابط التركي الذي حدثتك عنه في بداية. نعم. الحلقة، قال بأنه هو الذي اخترع لهم فكرة المشبك هذه الكلمات المشفرة
0: التوري.
1: لأنه ضابط عسكري فقد أعطاهم طريقة للشفرة التشافر، حتى أنهم كانوا يكتبوا كلمات دلهم فكرة الكتابة بالحليب، فكانت غير معروفة طبعا في هذه الفترة الكتابة بالحليب
0: على الورق،
1: على الورق وما لا ترى فوق الورق الأبيض، لكن إذا وضعت فوق كان يضعوا البوري هذا حق المداعة على طول يتلون لون الحليب أحمر إلى لون برتقالي، تستطيع تقرأ الكتابة،
0: تستطيع أن تقرأ.
1: فكان جاب لهم هذا
0: حبر سري،
1: حبر سري نعم. فكان جاب لهم الفكرة هذه الضابط التركي هذا، فبدأوا يستخدمونها، فكانت تقنيتهم في الثورة أعلى من تقنية الإمام،
0: من تقنية
1: التقنية الاستخباراتية،
0: استخباراتية نعم.
1: حتى أن عيونه، تخيل أنه اقتلب القصة أنه بالآخر كانوا يراقبوا عيون الإمام المراقب، يعني الصائد مصيود كما يقال،
0: نعم. المراقب يراقب.
1: فحتى أنه مرة من المرات مثلوا على أحد عيون الإمام، مثلوا عليه تمثيلية، يعني أنهم بيجتمعوا تمام، ومعهم رمان من هذا الرمان المفكفك اللي يجي من البرد، جمعوا منه كبير وساروا وعملوا أنفسهم كأنهم يفعلوا إشارات وأن معهم حاجة سرية. طبعا أول ما وضحك بز بندقه، وبعدهم وقد معه اثنين من أصحابه، يعني خلص بينهم، بدأوا يعمروا بنادقهم، وهؤلاء بدأوا يرجموهم بالرمان المفقشات ولا المكسرات، فاستغربوا وسكبوا لهم الشوال زي ما هي كلها رمان من هذا المفكوك من البرد. طبعا كانوا يدخلوا معهم متفجرات، معهم أسلحة وذخائر، لكن في الأخير وجدوا أنه زي المقلب، يعني كأنهم يسخروا منهم،
0: سخرية.
1: الإمام طبعا اتخذ الآن الحوثيين، الآن الحوثيين نفس سيرة الإمام، وهي إشاع إطلاق الإشاعات. إطلاق الإشاعات طبعا هذا هو سلاح العاجز دائما. الأقوياء طبعا غالبا لا يطلقوا الإشاعات إلا إذا عجزوا، لأن القوي هو سيكون لسانه الميدان،
0: نعم،
1: في الغالب.
0: بالفعل.
1: فكان كل يوم ينضم إلى صف محمد عبد الله المحلوي وصف
0: السنيدار،
1: وصف تلميذه السنيدار، كل يوم بالعشرات. لا ينضموا إلى صفهم فقط، بل يؤمنوا إيمان مثل ما يؤمنوا بالقرآن،
0: لأن هؤلاء سوقوا لفكرهم الثوري من خلال سلوكهم.
1: استطاعوا خلال أولا أن يمثلوا الثائر الحر النظيف
0: من خلال السلوك،
1: خلال سلوكهم،
0: لأنه انعكست الثورة، انعكس الوعي الثوري السياسي والوعي الثوري الاجتماعي انعكس على السلوك، وبالتالي جاءت بوادر هذه كسر القيم الاجتماعية السائدة والموجودة وتجاوزها، لأنه نظر إليها نظرة ناقدة ونظرة واعية، وبالتالي أصبح يطبق في حياته ما يراه من قيم صحيحة وما يراه من قناعات صحيحة، وبالتالي وعيه الثوري قاد إلى الوعي السياسي.
1: نعم، طبعا محمد عبد الله المحلوي، محمد العزي صالح السنيدار، العزي صالح السنيدار، للأمانة أنا أستغرب لماذا لا توجد مدرسة ثانوية أو قاعة ثقافية
0: باسمه،
1: باسم هذا الرجل، أو حتى إذاعة، أو حتى معقل ثقافي أو مكتبة. لا يوجد. هذا الرجل ثالث رجل في ثورة 26 سبتمبر. الرجل الأول هو علي عبد المغني، رقم اثنين الدعيس الذي أستاذه، الرقم الثالث العزيز صالح السنيدار. هذا الرجل كان الصندوق الأسود للثورة.
0: للثورة.
1: تخيل أنه التقى بالوجيه محمد، خادم الوجيه، خادم الوجيه هذا طبعا هم أبناء وصاب محافظة دمار، وكان رجل أعمال، تاجر التنباك الأول في اليمن، وكان أيضا تاجر المواد اللي يسموها عندنا الآن الخردوات، اللي هي الكبريت ومدري إيش،
0: خردوات كلها،
1: نعم خردوات. طبعا الوجيه هذا رجل ما كانش ثائر، لكنه كان ناقم على الإمام، ولأنه ناقم فقد استغل العزي صالح السنيدار هذه النقمة وحولها إلى قناعة ثورية دون حقد شخصي.
0: نعم.
1: تخيل عندما يتحول عندك، أنا لا أحقد على، هل بمعنى أنه حوله إلى قاضي، القاضي لا يحقد على أحد حقد شخصي،
0: يتعامل مع معطيات،
1: مع المعطيات.
0: نعم.
1: نفس الكلام، فقد حول الوجيه إلى هذاك الرجل. تخيل أن الوجيه هذا الشخص الذي كان يدفع رواتب جمال جميل والفضل الورتلاني والكل من جيبه
0: بقناعة،
1: بقناعته وإيمانه، بل أنه اشترى لهم جهاز البرق اللاسلكي، هذا جهاز البرق
0: اللي على حسابه،
1: اللي على حسابه، وأعدم في 48 أمام الناس، أعدم إعدام يعني مشين،
0: خادم
1: أنه مقطعوا رأسه كثير، يعني رحمة الله تغشاه، خادم الوجه هذا الرجال البطل، هذا كان أحد الأشخاص الذين أقنعهم البطل العزيز صالح السنيدار. العزيز صالح السنيدار كان يمثل وزارة الثقافة والإعلام معا الثنتين، بل أنه يمثل أيضا وزارة الخارجية والعلاقات العامة
0: للتسويق لهذا
1: التسويق. العزيز صالح السنيدار التقى بأكثر من لون من أفكار الناس، وطبعا سيلتقي بالذي يدعي المسيادة، ويلتقي باللي هو خادم ومقتنع أنه خادم أنه بيبقى عبد، والتقى بهم كلهم. تخيل وخرج لك رجال أبطال. يعني تخيل آخر حاجة، واحد اسمه العزي حسن، هذا كان إمام مسجد بباب البلقة في صنعاء القديمة، في باب القديمة. طبعا من العزي حسن هذا من المتعصبين للزيدية والمتعصبين للمذهب والمتعصبين للإمام. تخيل ينقلب 180 درجة ويقوم يدي خاطرة، ما حد يعرف الخواطر أيام الإمام، يقوم يدي خاطرة بعد الصلاة على الظلم.
0: على الظلم
1: يعني الإمام من ولع،
0: من يستجري يرفع
1: من يستجري راسه. يقول يدي خاطرة عن الظلم، وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. قال أكبر من الخطبة حق يوم الجمعة، قال ما خرج من باب المسجد إلا إلى باب الحبس
0: طره.
1: قال دخل الحبس وهو مقتنع كمان الاقتناع، لأن روحك عقليتك قد نضجت،
0: تشرب هذا الفكر،
1: وروحه تشربت الفكر الثوري. فتخيل عندما تلقى شخصية ثورية كمحمد عبد الله المحلوي
0: والسنيدار العزي
1: والعزي أيضا والعزي صالح السنيدار،
0: هؤلاء لديهم كاريزما استطاعوا من خلالها أن يصنعوا الوعي الثوري، وأن يقنعوا أن يستقطبوا الشباب والثوار إليه وينقلوه إليهم بقناعة. ربما تناولنا في هذا الحيز الزمني السابق تناولنا السياقين السياسي والاجتماعي. يتبقى معنا في هذه الدقائق الأخيرة من الحلقة السياق الأدبي ونظرة عامة على الخصائص الأدبية أو السمات العامة لأدب العزي صالح السنيدار، بما أننا نتناول هذا البرنامج أو هذه الحلقات من منظور أدبي وقراءات في أدب الثورة. فحبذا أن تعطينا صورة عن السمات العامة أو الخصائص الأدبية العامة لأدب العزي صالح السنيدار.
1: أولا أدب العزي صالح السنيدار كان يتركز على ثلاث نقاط. النقاط الرئيسية هذه أهمها وأشدها وقعا على الأعداء هي النكتة السياسية، الذي هي الكوميديا السوداء،
0: الكوميديا الساخرة.
1: نعم. استطاع أنه يستخدمها. تخيل أنه إلى هذا اليوم من 50 سنة إلى اليوم هذا نكت لصالح السنيدار ما زالت متداولة إلى الآن،
0: شائعة
1: إلى الآن إلى اليوم، بل أنه لأنه النكتة السياسية لها وقع، والنكتة السياسية في تلك الفترة تعادل الكاريكاتير الآن.
0: نعم
1: بالضبط،
0: رسالة،
1: يعني هي رسالة. إذا كان الكاريكاتير الآن صورة قصة مقروءة مرئية كصورة، فكانت النكتة السياسية ابتسامة ساخرة،
0: بمعنى أنهم استخدموا تقنيات تتلائم مع العصر ومع إمكانيات العصر.
1: أيوة مع عصرهم أكيد. طبعا كان ما بش خيال الإمام كلها ما بش معهم مواطير إلا اثنين،
0: لا توجد وسائل إعلام
1: إلا بيت الإمام وبيت الوزير، ما بش غيرهم اثنين معهم مواطير مثل الرجل، وباقي طافية كلهم.
0: نعم.
1: يعني فتخيل هذا على جانب على مستوى الإضافة، كيف مستوى الفكر والإذاعات، من يشتري رادي ينشلوه من بيته.
0: استخدم رسالة شفوية تنتقل بسرعة،
1: تنتقل سريعا. أولا لميزات النكتة، لأنه يعرف أن النكتة حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب
0: وحاضرة،
1: أيوة
0: حاضرة في المجتمع،
1: النكتة الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن يتداوله. نعم. بل أنه يتفنن في إلقائها،
0: يتفنن في إلقائها. نعم.
1: النكتة السياسية موجعة، وفي نفس الوقت تجعلك تضحك وخصمك يبكي منها.
0: نعم.
1: النكتة السياسية لها هدف تصحيح، أحيانا تصحح فهم عند الناقل لها، أو تفضح الخصم، أو تفضح الخصم المستهدف،
0: وأيضا لا تعريك أنت في، في، نعم، في الطرف الآخر، لا تعريك،
1: تجعلك جهة تسديد فقط.
0: فقط.
1: بعد النكتة السياسية طبعا
0: هذا المحور الأول في أدب.
1: المحور الأول. نعم. المحور الثاني أنه كان له كتابات، يعني فله مؤلف، أعتقد أنت ذكرت أنه. نعم. في الأمثال الشعبية.
0: نعم، الأمثال الصنعانية.
1: الأمثال الصنعانية طبعا، الأمثال الصنعانية كان أنا قرأت، واحد نزل مرة في وسائل التواصل جزء من هذا الكتاب أنا ما قدر أريد الكتاب بشكل عام، فنزل منه قطعة يعني بالأمانة والله ما توقعت أنه هذا الشخص الذي ما قرأ له في الكتاتيب، توقعت أنه عالم سيسيولوجيا، عالم كيف يتخيل أن الكلمة يدي جذورها من اللغة في كل القواميس،
0: ويتناول الأدب الاجتماعي
1: ويتناول الدلالات الاجتماعية منها من الكلمة هذه، يعني الرجل عميق ما هو الشخص بسيط. فعنده من المؤلفات الأمثال الشعبية، وعنده أيضا من المؤلفات كتاب اسمه مخطوط، ما زال إلى اليوم طبعا
0: ما زال مخطوط،
1: اسمه أحرار، أحرار أو قصائد أحرار، طبعا ما هوش من تأليفه، هو كتب عن فترة زمنية، عن فترة 46 و45 وما بعدها إلى 48،
0: نعتبره مؤرخ إلى جانب
1: هو مؤرخ نعم هو مؤرخ. أيضا العزيز السنيدار المعروف عنه أنه كان عنده أسلوب، أنا يخونني التعبير ربما عن أقول أنه كان عنده أسلوب حديث، يعني كأنه الآن في صناعة الوعي، توجيه الوعي العام، فكان يوجه الوعي العام أحيانا من خلال الأمثلة، وأحيانا من خلال النكتات السياسية، وأحيانا من خلال التساؤل، فيسأل مثلا يسأل واحد،
0: أيضا من خلال القصيدة
1: أو من خلال القصيدة أيضا يسأل من خلال التساؤل مثلا. يعني أنا أدي لك مثال، مرة الدعيس رحمة الله عليه اللي هو أستاذ الحلوية جزا على جنبه واحد اسمه الوشلي، هذا القاضي الوشلي معروف قصته، نعم. يعني أنه جزا على جنبه بعد الثورة بالضبط، بعد صنعاء مضاعفة يعني بعد الناس ميتين جوع بعد مش حاجة، فقال الوشلي ولابس التوزة هذه، فقال للدعسية ما فعلت لك الثورة، زدت كملت أموالك شلطت عليك المال، وكم به طلاب سايرين مدرسة، فقال له الدعسي كفيني رؤية هؤلاء الطلاب،
0: لا إله إلا الله،
1: فكان هذا طبعا
0: إجابة قاتلة،
1: إجابة صادقة، فكان يجيد هذا النوع
0: بالأخص للقضاء، كان العلم محصور عليهم،
1: فحتى أنه كان هذا الوشلي منصف، يعني أنه بعد فترة رجع لا عنده واعتذر له أمام الناس،
0: اعتذر علني
1: قال أنا كان فكري خطأ. فأنا أقول لك أنه يعني الأسلوب هذا كان يجيده ببراعة كبيرة، الردود السريعة، حضور البداهة
0: نعم،
1: حتى أنه مرة الإمام سأله يعني ادوه من الحبس، قال ادوه من الحبس، جابوه من الحبس، فقال لها دحين عاد شي تخرج أو ماشي، قال له ماشي، يقول الإمام ماشي، قال له ما هو شي تعجبك السجن، قال له يكفينا ان احنا جنبكم يا مولانا الامام، يكفينا نسمع حقكم الزوامل لا نازل، يعني شي يقول له
0: سخريه،
1: يعني نسمع المظلومين جنبنا في السجون ضربهم، يعني ف سخريه لا دعاء اللي بجنبه ولا فيهم ما فيهم الا الامام. فكان يعني يمتلك، اعتقد ان كلامه واسلوبه هذا هو جزء من الكاريزما التي
0: كاريزما الشخصيه، نعم
1: زي ما ذكرت استاذ مسعود، نعم
0: الكاريزما الشخصية. إذن هذه هي مجمل السمات الأدبية لتجربة الدعيس الأدبية، وأيضا القالب الذي اختاره ربما كانت معظم قصائده بالعامية.
1: أي نعم، مع قصائد بالعامية ف يعني كثيرة، يعني معظمها لأنه أولا هو مثقف، يعني
0: مثقف،
1: ولأنه يشعر أولا يقول لك أنا في شعب أمي، أنا في شعب جاهل، ولذلك كان يشعر القصيدة العامية هي أقرب إلى وعي الناس، والتي استطاع أن تفتي الصخور الملكية التي وضعتها، والحواجز والقوالب
0: وتصل
1: إلى البصر، إما المارقة الكاذبة يستطاع أن تفتيها القصيدة العامية،
0: واختار القالب الذي يصل إلى أبسط الناس،
1: نعم البسطة. هو بحر الرجز كان يختار الرجز القصير،
0: قصير
1: يا صاحبي إنكم كذا كذا، يعني مفاعل
0: الشعر بسيط ومفهوم ويصل إلى البسطة،
1: يعني لا أعتقد أن هناك شخصية تنافسه في الـ في الـ في الـ في الصفات، سواء زميله أو أستاذه.

0: الشخصية. أيسي. نعم، إذا كانت لديه الكاريزما، وهذه الكاريزما مكنتها من اختيار أدواتها الثورية ونهجها الثوري وأسلوبها في في في في في نقل هذا النهج والوعي الذي آمن به ونقله إلى غيره واستقطاب غيره من الشباب للقيام ضد هذا الواقع عامة السائد، سواء كان واقع اجتماعي أو واقع سياسي، وبالتالي نعم. التغيير الثوري إلى قيام الثورة.
1: أنا أستطرد هنا أنه أذكر من ضمن، كان طبعا كاتب رئيسي في صحيفة فتاة الجزيرة، كاتب عمود رسمي، فكان كتاباته أسبوعية، فكان يكتب بمستوى احترافي كأنه خريج لامبريدج، جامعة لامبريدج. نعم. فحتى هذا الكلام لا أقوله أنا مدحا أو تعصبا له، وإنما ما كتبوا عنه النقاد، حتى أنه وصلت الصحيفة ليد الإمام، إلى يد طاغية اليمن أحمد حميد الدين.
0: نعم.
1: حين وصلت إلى يد الصحيفة وقرأ مقال المحلوي، طبعا عاد أهله في صنعاء، فقام على طول أصدر فرمان أو قرار بمصادرة بيت المحلوي وحتى حق الدكان، والكل كان معه دكان في سوق الملح.
0: أستاذ الأزياء السنين.
1: الأستاذ.
0: إذن هذه الخصائص وهذه الصفات التي امتلكها هؤلاء هي لم تأتي من فراغ، وإنما هي تراكمات ونقلها لبعضهم البعض، وهي نتاج مسار طويل، مسار ثوري طويل تناقلوه فيما بينهم حتى قيام الثورتين اليمنيات. الثورة الدستورية أولا 48، لأنها تعتبر أساس ومرتكز للثورتين اليمنية،
1: وحتى قبلها ثورة 48،
0: المحاولات الثورية ما قبلها،
1: المحاولات الثورية التي ربما لم يكتب لها التوفيق، لكنها كانت إرهاصات
0: ممهدة
1: للثورة العظمى،
0: ثورة سبتمبر،
1: الله عز وجل أضاء الشعب اليمني بها وعمت
0: وحولت مسار اليمن. إذن وصلنا بهذا إلى ختام هذه الحلقة، ولا زالت أو لا زال برنامجنا مستمر مع أصوات ثورية أخرى. ختاما مستمعينا الكرام، ختاما الشكر لك أستاذ فيصل نهار، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. ختاما تقبلوا تحيات طاقم البرنامج مني إعدادا وتقديما مع زميلي الأستاذ الشاعر والناقد فيصل نهار، وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة، دمتم برعاية الله.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة دكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لبحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. وفي مستهل اللقاء، نقلت السفيرة البريطانية تعازي حكومة بلادها بوفاة فخامة الرئيس السابق عبد الرب منصور هادي، وعبرت عن مواساتها في هذا المصاب، مشيدة بما مثله الفقيد من حضور في مرحلة مهمة من تاريخ اليمن. وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة بيئة أكثر استقرارا للتعافي الاقتصادي. واستعرض الدكتور العليمي خلال اللقاء الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والجهود الجارية لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات والتعامل مع التحديات القائمة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وبحث اللقاء مستجدات الأمن البحري ودور مصلحة خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب وتأمين السواحل وسبل تعزيز قدراتها الفنية والتشغيلية. وأشاد الدكتور العليمي بالدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لقطاع الأمن البحري في اليمن بما يسهم في رفع جاهزية خفر السواحل وحماية الممرات البحرية. وتمنى عضو مجلس القيادة الرئاسية الدعم الأخوي المتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن، والذي تكلل بتوقيع اتفاقية توريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دعما لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات وتعزيزا لاستقرار خدمات الكهرباء والقطاعات الحيوية المرتبطة بها. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاع محسن الزنداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتطوير منظومة الرقابة والمساءلة وتوفير البيئة الملائمة لعمل الأجهزة الرقابية بما يمكنها من أداء مهامها باستقلالية وكفاءة. جاء ذلك خلال استقبال دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية أمس الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، حيث جرى بحث مستوى التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتطوير آليات الوقاية من الفساد ومكافحته. وطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية من رئيسة الهيئة على سير أعمال الهيئة والبرامج والخطط التي تنفذها والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الإجراءات المتخذة في مجال تلقي البلاغات والشكاوى والتحري بشأنها ومتابعة قضايا الفساد وفقا للقانون، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ويرسخ مبادئ الحكم الرشيد. أوصى مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية الذي نظمته وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع منتدى التنمية السياسية وبشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية تحت شعار نحو حوكمة لا مركزية وتمكين مؤسسي مستدام، على أن الدستور وقانون السلطة المحلية هما المرجعية الأساسية الناظمة للعلاقة بين السلطات المركزية والمحلية.
وكما أوصى المؤتمر الذي اختتم أمس بالعاصمة المؤقتة عدن بمشاركة ممثلين من السلطات المركزية والمحلية والمنظمات الدولية والجهات الشريكة في التنمية مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التنمية وتحسين الخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الواردة في قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تعزيز الموارد المحلية وتخصيص نسب عادلة للمحافظات. ودعا المؤتمر إلى تفويض مكاتب الوزارات وفروع المؤسسات المركزية بالمحافظات بكامل صلاحيات الوزراء المتعلقة بتقديم الخدمات والأنشطة التنفيذية وتعديل السقوف المالية للمناقصات بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم وضمانا لتدفق الموارد، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تشمل الخصم المباشر من الحسابات ضد الصناديق المركزية، صيانة الطرق والنشء والشباب والتشجيع الزراعي والسمكي في حال عدم التزاماتها أو التزامها بتوريد الحصص المقررة قانونا للموارد المشتركة. وفي الجلسة الختامية أشار وزير الإدارة المحلية المهندس بدر باسلمة إلى أن تعزيز العلاقات بين السلطات المركزية والمحلية ومعالجة الاختلالات القائمة بينهما يتطلبان مواصلة الحوار عبر جلسات ومسارات عمل متخصصة للوصول إلى رؤى ومعالجات عملية لترسيخ الشراكة والتكامل بين مختلف مستويات السلطة، مبينا بأن كافة الوثائق وأوراق العمل والملحقات المرتبطة بالبيان الختامي للمؤتمر سيتم إرفاقها ورفعها إلى قيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والوزارة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات. ترأس محافظ محافظة صنعاء اللواء عبد القوي الشريف اللقاء الموسع للقيادة العسكرية بالمنطقة العسكرية السابعة الذي عقد تحت شعار بتضافر الجهود يتحقق النصر بمشاركة قيادة المنطقة وقادة الوحدات العسكرية ورؤساء الشعب وعدد من القيادات العسكرية والإدارية. وخلال اللقاء أشاد المحافظ شريف بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال المنطقة العسكرية السابعة في مختلف مواقع الشرف البطولة، مؤكدا أن هذه التضحيات تمثل صمام أمان للجمهورية وخط الدفاع الأول عن المشروع الوطني في مواجهة المشروع الإنقلابي المدعوم من إيران. وأكد أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب تمثل هدفا وطنيا ثابتا لا تراجعا، مشددا على أهمية مواصلة الجهود لاستكمال تحرير العاصمة صنعاء العاصمة الأبدية للجمهورية اليمنية وعاصمة ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر. وأشار إلى أن تعزيز التنسيق والتكامل بين السلطة المحلية والقيادة العسكرية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الانتصار واستعادة مؤسسات الدولة، مثمنا مستوى الجاهزية والانضباط الذي تتمتع به قوات المنطقة العسكرية السابعة. ومن جانبه أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات اليقظة والجاهزية وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد. ولفت إلى أن النصر لا يصنعه فرد أو جهة بعينها، وإنما تصنعه الإرادة الجماعية وتلاحم القيادات مع الميدان وتضافر جهود المخلصين من أبناء الوطن، مشيرا إلى أن أبطال القوات المسلحة في ميادين القتال يتمتعون بمستويات عالية من الجاهزية والاستعداد ويبذلون الغالي والنفيس رغم التحديات وشحة الإمكانيات. وأكد اللقاء في ختام أعماله أن تضافر الجهود ووحدة الصف الوطني يمثلون الركيزة الأساسية لتحقيق النصر واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المشروع الإنقلابي المدعوم من النظام الإيراني. دعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد كافة هيئات الطيران المدنية العربية والإقليمية والدولية وشركات الطيران العربية والأجنبية إلى استئناف أو بدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى الجمهورية اليمنية عبر مطار عدن الدولي. وأكدت الهيئة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن مطار عدن الدولي يواصل استقبال الرحلات الجوية وتقديم مختلف الخدمات التشغيلية
والفنية والملاحية وفقا للمعايير المعتمدة، بما يضمن انسيابية الحركة الجوية وسلامة العمليات التشغيلية. وأشارت الهيئة إلى استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لشركات الطيران الراغبة في التشغيل والتعاون الكامل معها لتسهيل إجراءات التشغيل وتعزيز حركة النقل الجوي من وإلى مطار عدن الدولي، بما يسهم في توسيع شبكات الرحلات الجوية وتقديم خدمات أفضل للمسافرين. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة دكتور عبدالله العليمي يبحث مع السفيرة البريطانية مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن مكافحة الفساد أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة. اختتام أعمال مؤتمر الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطات المحلية. مستمعينا، في ختام نشرتنا تقبل خالص التحايا، كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار الزميل سيف الروقي، ومن قراءة النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل محمد فرج. في أمان الله.

0: معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: مشروع الحوثي هو يتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
2: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
3: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
2: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
3: إذاعة مأرب على التردد
2: 89.5 و87.5،
3: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
2: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
4: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعينا الكرام، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية، يطيب لنا في هذه الحلقة أن نلتقيكم كندوة توعوية فقهية نتدارس من خلالها رحلة الهجرة النبوية الشريفة والتأملات فيها. يطيب لي في مستهل هذه الندوة أن نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو: الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري، أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبأ، والأستاذ الدكتور علي الهويدي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار. فأهلا وسهلا بهما. دكتور بندر، دكتور علي، مرحبا بكما.
1: أهلا وسهلا بك، وأهلا وسهلا بالدكتور علي.
2: حياكم
1: استاذ الجميع.
2: حياكم الله وحياكم
0: الله. مستمعينا الكرام، لمداخلتكم في هذه الحلقة بإمكانكم الاتصال على الأرقام التالية 0634606 أو 7711113333. فاصل ونبدأ عقبه حديثنا مع ضيوفنا الكرام، ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في مستهل عام هجري جديد، نسأل الله أن يكون قد حل علينا وعليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية جمعاء بخير وعافية. أجدد الترحيب بكم وبضيوفنا الكرام في الاستوديو، فأهلا وسهلا بهم. نبدأ معك أستاذ دكتور بندر ناصر الخدري، حبذا لو حدثتنا بداية عن أهمية رحلة الهجرة بالنسبة للأمة الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الهجرة النبوية هي تعتبر مرحلة فارقة في التاريخ الإسلامي، وهي تعتبر الهجرة النبوية استراتيجيا من استراتيجيات التمكين. ولهذا لجأ النبي صلى الله عليه وسلم حين لم يكن هنالك المناخ الملائم والعوامل الملائمة لبناء الرسالة وبناء الحضارة الإسلامية في قريش، فاضطر بعد أن نستطيع نقول أنه كانت العوامل مانعة من أجل قيام المد الإسلامي وتمكين الرسالة في هذه الحياة، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبنى استراتيجية التمكين من خلال الهجرة النبوية. فهي تعتبر ليست هروبا، حتى نفهم أن الهجرة لم تكن هروبا، وهكذا في أي مرحلة من مراحل الحياة عبر الرسالات كلها لم تكن هروبا، بل هي استراتيجيا من استراتيجيات التمكين. الهجرة النبوية نعدها أنها عملية إعادة تموضع جديد، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكن مكة وحواضر مكة، وكان هو المسرح الدعوي أو المسرح السياسي الذي يمارس من خلالها أنشطة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، نقول أنها عملية من عمليات إعادة التموضع الاستراتيجي. ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لإعادة التموضع. نعتبر أن الهجرة النبوية كانت رحلة من أجل إيجاد الحاضنة الآمنة لمشروع بناء الدولة. ولهذا نحن نعرف أن المد الإسلامي ينتقل بمراحل متعددة، مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة. وقد كتب بعض العلماء كتابات الانتقال من دال الدعوة إلى دال الدولة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين لم يكن هنالك متاحا إقامة الدولة بأم القرى المركز الرئيس للرسالة، أراد النبي أن يجعل يعني من رحلة الإسراء إيجاد الحاضنة الآمنة لبناء مشروع الدولة. الهجرة نعدها أنها عملية، كما قلنا، عملية تحول لينتقل من مرحلة إلى مرحلة، وقيادة التحول أحيانا تقتضي أن يكون هنالك تحول في البيئات. ومن هنا فإننا نقول أن الهجرة النبوية، وهذه أنا أقول لك بقول الله سبحانه وتعالى كما قال للنبي: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن النبي تعرض لحالة استفزاز، كما رأينا ليش هاجروا مثلا إلى مأرب وغيرها أكثر من 2 مليون، تعرضوا لحالة استفزاز. حالة الاستفزاز هذه الذي استفزت المشاعر، استفزت العرض، اضطرتهم اضطرار، لمن هو الذي سيترك بيته؟ لكن لاحظ هذه القاعدة، هذه الآية أنا ذكرتها حين تم تهجيرنا من محافظات عمران والمحافظات إلى مأرب هنا، تذكرت هذه الآية، والله يقول للنبي وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالهجرة هي سنة من سنن التحويل وسنة من سنن التمكين الإسلامي.
0: بارك الله فيك دكتور. دكتور علي، ننتقل إليك لنستفسر عن لما كانت الهجرة عقب 13 عاما من الدعوة في مكة المكرمة، ولم تكن بذلك الشكل المبسط مثلا مع بداية الدعوة في السنة الثالثة الرابعة الخامسة. 13 عام من المعاناة ثم أذن الله لنبيه وللمؤمنين بالهجرة، لماذا؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون مكة هي قاعدة الانطلاق، ولكن الموروث الذي كان في مكة ما سمح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذا النموذج الجديد الذي أراد به أن يكون الناس في حرية تامة وفي مساواة تامة وفي علاقات اجتماعية تعبد بها إلى الله تبارك وتعالى، وأن تتحرر وأن يتحرر الناس، جاء لينشد للناس قيما هي قد اندرست منذ سنين. فأراد أن تكون المنطلق هي مكة، لأن مكة هي أفضل بلاد الله تبارك وتعالى، وهي مأوى الحجاج الذين يفدون من جميع بلاد العرب. فكان المنطلق هو مكة، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. فالمنطلق هو كان من مكة، يريد أن يقيم هناك في مكة. ولكن الصد الذي حدث، ورغم أنه كان متوقعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما جاء في صحيح مسلم: سأبتليك وأبتلي بك، يعني سأبتليك بأناس وسأبتلي بك أناس، يعني وضح له هذا. فقال إذن يثلغ رأسي فيدعه خبزة، يعني قال إذن إيش سيدع رأسي خبزة، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له الله هكذا. فقال له الله تبارك وتعالى: ابعث جيش نبعث معك 400 مثله، يعني من فوق 7 سماوات سيكون مؤيد ب3-4 جيوش إذا بعث جيش واحد. هذه الاستراتيجية اللي قال بينها الله تبارك وتعالى له، وجاء وضح لها كذلك ورقة بن نوفل، لا يأتي أحد، قال وضح له أنه سيخرج.
1: هذه تربية استباقية،
2: تربية استباقية. قال له: ليتني معك حين يخرجك قومك فأنصرك فيه نصر المؤزرة. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لا يأتي أحد بمثل ما أوتيت إلا عودي. يعني من أول ما طأ الوحي الثرى من فوق 7 سماوات كان الإنذار بأن هناك إخراج. لماذا؟ لأن البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقبلت هذه القيم الجديدة والوحي، لسبب ارتباطها بالماضي وارتباطها بالمصالح السياسية والمصالح الاقتصادية والمصالح الجهوية. فالله تبارك وتعالى حدد له هذا عن طريق الوحي، حدد له هذا عن طريق ورقة ابن نوفل بأن دله على ذلك. فكانت الهجرة ليست إنها تأخرت، من أول يوم كانت مرسومة. إذا أقفلت مكة أبوابها في وجهك فإن الله سيفتح لك بلاد الأرض، فالأرض أرض الله تبارك وتعالى. وبدأ الله سبحانه وتعالى يعطي النبي صلى الله عليه وسلم نماذج موسى كيف خرج وعاد، قال الله تبارك وتعالى: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وكيف خرج يوسف ثم حتى تمكن. فكانت الإشارات أن الهجرة
1: قادمة،
2: هي قادمة وهي للتمكين كما قال الدكتور بندر. فعلا، لأن الله سبحانه وتعالى قال أول شيء التمكين العبادي، ما استطاعوا يعبدوا الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة وأرض الله واسعة. قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون. ولهذا حتى أن الله تبارك وتعالى جعل الهجرة بعد ذلك واجب. كان هناك أفق، كان أفق أن تكون اليمن أحد البدائع،
1: أحد وجهات الهجرة.
2: أحد وجهات الهجرة. كان أخرجهم في السنة الرابعة إلى الحبشة. لماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن موطن قدم كما قال الدكتور لكي يقيم أول شيء التمكين العبادي، لأن الله سبحانه وتعالى بالتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الجهادي هو يريد إقامة التمكين العقائدي والعبادي. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وهذا ما جاءت إلا بعد أن خرجوا. قال الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فإذا كانت خطة الهجرة موجودة، إلا أن الإذن بها كان متأخرا لكي تربى هذه الصفوة على أولا لأشياء. أول شيء أنها تتمحص مما كانت عليه تحت مظلة هذا الدين الجديد. الشيء الثاني لكي تعرف من هم أعداؤها. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولهذا استبان لبلال كيف صنع أمية فما تركه، واستبان لابن مسعود كيف صنع أبا جهل فما تركه، واستبان لكل من عذب كيف صنع به، فكانت بدر هي الاختصاص من هذا الواقع الذي كان في مكة.
0: بارك الله فيكم أستاذنا الكرام ومشايخنا الأجلاء. مستمعنا الأكارم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود للحديث أيضا عن الحجرة وأهميتها وما يتعلق بالدروس والعبر من هذه الرحلة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من يستفتونك وفي هذه الندوة الطيبة التي نعقدها بمناسبة بدء العام الهجري الجديد 1448 هجرية لنتذكر وإياكم الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أجدد الترحيب بضيوفي الكرام في الأستوديو الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري أستاذ وصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبأ والأستاذ الدكتور علي الهويدي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار فأهلا وسهلا بهما.
1: أهلا وسهلا بك.
0: مستمعينا الكرام بإمكانكم أيضا الاتصال للمداخلات خلال هذه الحلقة بالأرقام التالية 0636 أو 7775 1133. دكتور بندر أعود إليك مجددا، هناك الكثير من قراء السيرة النبوية ومن المؤلفين فيها غاصوا في عمق الأحداث وانشغلوا بذكر التفاصيل الدقيقة دون الانتباه لفقه هذه التفاصيل والعبار والدروس منها، وهناك من المؤلفين القدامى والمعاصرين من ركز على الدروس والعبار المستفادة من الهجرة وكيف بالإمكان أن نفهم ونفقه الهجرة النبوية الفقه السليم وكيف أيضا نطبق ذلك في واقعنا وينعكس ذلك انعكاسا صحيحا على واقعنا في الحياة العامة أو كذلك أيضا في الحياة الدعوية. لو أتينا إلى أهم الدروس والعبر التي نستلهمها من رحلة الهجرة النبوية بدءا بعملية التخطيط وانتهاء بوصول النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله في المدينة المنورة.
1: أنا أعتبر أن من أهم الدروس العصرية، لأنه عندما نريد أن نستنبط الدروس نحن نستنبط الدروس التي يمكن أن تكون عولا لنا في ترشيد الحاضر ورسم ملامح الخطى في المستقبل، بمعنى أنني عندما أتحدث هنالك مفاهيم كثيرة تبدأ من الرعاية الإلهية والتوقيت الإلهي. أن سألت الدكتور علي لماذا أراد الله أن يعلم النبي أن مسألة الحركة الدعوية والانتقال بين مراحل العمل الدعوي هذه ما هيش الذي يحددها الفرد ولا القيادة الميدانية، هذه الفترة يحددها الله سبحانه وتعالى، ولهذا بقي النبي في مكة حتى جاء الأمر الإلهي، لنعتبر أن الحركة الدعوية ترسم مش بالمزاجية. ولهذا قد نسمع اليوم نقول هي النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة في 23 سنة، أنتم يا أيها الإسلاميين اليوم لكم أكثر من 80 عام وين الدولة حقكم؟ هذا لابد أن نفهم أن مسألة التزمين وتحديد مراحل العمل وتحديد زمن التمكين هذا شأن يختص به الله سبحانه وتعالى، وأننا في هذه الحياة نتعبد الله بهذا الأمر، نتعبد الله بالبقاء والصمود والثبات إذا اقتضت مصلحة الدعوة، ونتعبد الله بالهجرة ونتعبد الله بالعودة من الهجرة. هذا درس يجب أن يكون حاضر في أذهاننا. الدرس الثاني نعتبر من الدروس الهامة التي نريد أن نعرفها أن الهجرة هي كانت بمثابة منهجية جديدة من منهجيات العمل الحركي والعمل الدعوي والعمل السياسي والعمل التنظيمي حتى التي اختطه النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من مشكلة، هذه المشكلة يرى أن موازين القوى مختل، أنا أريد أن أبني دولة، أنا أريد أن أمكن لدين الله، لكن كفة موازين القوى بهذه البيئة والبقاء بهذه البيئة لن يتأتى. ولهذا أنا أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، لأنه عندما تصل إلى درهم إلى مرحلة توازن القوى تأمن ويأمن عدوك، لكن إذا ضعفت أو كفتي الميزان ضعفت موازين القوى يصبح الطرف هنالك طرف ذا ثقل نسميها مراكز الثقل ومراكز النفوذ. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التمكين لدين الله وبقاء في مكة رأى أن موازين الثقل في صالح قريش وموازين القوى في صالح قريش حين يبقى، فأراد أن يخارج ليعيد ترتيب موازين الثقل وموازين القوى، وهذا من الجوانب الهامة وهو من الفكة المتقدمة الذي نحن نحتاجها اليوم. ولهذا تلاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء ماذا عمل على التشخيص الدقيق والواعي، رأى أنه هذا هو الواقع، لا يمكن أن يكون هنالك نفوذ ولا انتشار ولا توسع في العمل الدعوي والعمل الرسالي في ظل هذا الواقع، فكانت قراءة النبي وتشخيص النبي تشخيص واقعي لموازين الثقل وموازين النفوذ وموازين القوى. بالذات الأمر الثاني عمل النبي على أمر التهيئة والإعداد، وكان هذا بمثابة عرض نفسه على قبائل العرب في موسم الحج وغيرها.
0: هنا في هذه النقطة جاءت مرحلة الإذاء جديدة، حيث امتد إذاء قريش إلى الخارج بدلا أن كان منحصرا على زوايا مكة. ولذلك مثلا لاحظنا التدخلات في مسألة الهجرة إلى الحبشة، وكذلك أيضا الملاحقات في الطائف وغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه كل مكان تستطيع قريش أن تتحكم فيه لم يعد مكانا مناسبا.
1: ومن هنا نقول أن النبي كان بعد له استراتيجية، لأننا بنشوفهم يريدون أن يضيوا، قالوا إن كادوا لا يثبتها، إن كادوا لا لا قال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. شوف شوف وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك،
2: أي يأسروك
1: أو يأسروا أو يقيدوا حركتها التعوية أو الرسالة، بمعنى يثبتوك خلاص يسجنوا حركتك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وينكرون ويمكر الله. لما تصل العدو ما عاد قبل بكشي إلى هذه المرحلة لابد من اتخاذ استراتيجية. ولهذا عمل النبي أولا بعد أن شخص الواقع كم بعملية التهيئة والإعداد، وعرض نفسه على القبائل، ومن ضمنها ما ذكره الدكتور علي كان يهاجر لعندنا لليمن لرحب، قال أصحاب رحب يعجبهم البرزت كما قال، قال خليني أسير والي أصحابي، ما جاء وقد رجع قد أصحابنا في المدينة، وهي هو لليمن، هو النبي هاجر لليمن سواء لليمن هنا أو إلى يثرب صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من المعاني. المعنى الثاني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي عمل؟ عمل على تشكيل موازين القوى وموازين الثقل من جديد. طيب ما هي موازين؟ لما تسمع قال موازين القوى، هنالك القوى تقسم إلى قسمين، قوى ناعمة وقوى خشنة صلبة، هذا تقسيم الأول. فرأى النبي كان أولك معهم شعراء معهم كذا، النبي كان يتفوق معهم بالوحي والخطاب، فكان النبي يغلبهم في موازين القوى الناعم، لكنه كان بالجوانب ثانية الخطباء والكذا ما كان، هذه تسمى موازين القوى الناعم الذي هي مثل اليوم الإعلام الأناشيد المسرح الكذا إلى غير. وهنالك موازين القوى الصلبة التي تتمتع في التضاريس. لماذا النبي هاجر واختار المدينة من غيرها؟ لأنها كانت تتمتع المدينة بمقومات جيوسياسية سيشكل في المستقبل كما نرى حصار على مكة، فأراد النبي أن يعيد هذا الأمر من أجل ماذا؟ من أجل أن يمتلك مقومات القوة الصلبة، موازين القوة الصلبة. من ضمن القوة الصلبة الجانب الاقتصادي، ولهذا لما وصل النبي إلى هناك كانوا بالجماعة، لكن لما وصل إليه كون السوق ليبني القوة الاقتصادية فيعيد موازين القوى، كون أنظمة وأجنحة عمل عسكري، الجهاز الأمني والجهاز العسكري من أجل يعيد موازين القوى، كون بنى منظومة هيكل الهيكلية المؤسسية للدولة، فعمل وثيقة المدينة من أجل ماذا؟ من أجل يعيد. لاحظوا معي النبي كانوا لوحده يخرج يجعل في حلفه اليهود وبعض القبائل العربية. هنا نريد أن الهجرة أول درس كانت من أجل إعادة الاختلال في موازين القوى وموازين الثقل وموازين النفوذ والتمكن، وأحسب أن هذا من الدروس المعاصرة التي يجب أن نستفيدها، وهو ما يجب أن نستلهمه كما نرى اليوم مثلا محافظة مأرب كانت استطاعت أن تعيد موازين الثقل وترتيب موازين الثقل وموازين القوى من أجل استقرار الحالة الوطنية في هذا اليمن الحبيب.
0: جميل جدا دكتور. نعود إليك دكتور علي لنتدرس وإياك موضوع التخطيط للهجرة النبوية وتنفيذ هذا التخطيط بأعلى معايير الدقة والكفاءة أيضا إن صح التعبير. ما مدى أهمية هذا العنصر بالذات وهذا الدرس من دروس الهجرة النبوية؟
2: الدكتور بندر هو يعطي لفتات رائعة دائما، جزاه الله خير وبارك الله فيه.
3: الله يجزيكم خير.
2: التخطيط كان هو العنصر الحاضر من أول مراحل هذه الهجرة، بل كان التخطيط لها بعد أن كانت مكة بيئة طاردة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للخروج، فكان من التخطيط أولا اختيار المكان الذي سيذهب إليه، وفعلا أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن هناك أرض بين حرتين وفيها نخل، أراه الموضع هكذا، فرأى أن هذا التهيئة الاقتصادية والتهيئة الاستراتيجية اللي قال أن هناك الحرتان يوثران حماية والنخل تمثل اقتصاد. الثاني الله سبحانه وتعالى أعطاه هؤلاء الذين أحبوا الذهاب إليهم، هذه الدعوة لا تنصر بناس يكرهونها، وإنما تنصر بناس يحبونها
1: ويحبون
2: من تحمسون لها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
0: دكتور، بمعنى أن البعد الاجتماعي كان أيضا مركز عليه في
2: جدا
0: النبي.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على البعد الاجتماعي،
1: توازن القول الاجتماعي،
2: وكان يعلم أن المناطق التي هي قادرة على مقاومة قريش، وقريش يمكن أن لا تؤذيها، لأن بعد ذلك فكروا، قريش فكرت بغزو المدينة، لكنهم فكروا أنهم إذا غزوا المدينة قد ينتصروا في جولة، لكن لا يمكن أن ينتصروا لأن قريش تمر تجارتها من عبر المدينة دائما.
1: صحيح.
2: فكان الثقة الاجتماعي للأنصار بما بالأوس والخزرج كان يمثل هذا ضمن الخطة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب. الثاني الإعداد، الإعداد بأن أعد صاحب ونعم الصاحب.
1: صحيح.
2: الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، قال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هو في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. الصاحب قد يصاحبك وأنت في القصور، أما الصاحب في الغار هذا هو الذي يكون صاحباً
1: صاحب في درجة الخطر،
2: درجة الخطر العظيمة التي كان فيها أبو بكر الصديق. الناس قد يصاحبونك حينما تكون غنياً، لكن حينما تكون فقيراً ينجفل الناس عنك. أما أبو بكر فكان في اللحظات الحرجة هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، في الغار، في الصحراء، في المعارك، أينما كان موقع الخطر كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا سماه، لم يسمي أحدا بصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا.
1: ولو اتخذت خليلا
2: لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم هذا الصاحب هو الذي أعد النبي صلى الله عليه وسلم أراد راحلتين فأعطاها أبو بكر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان هو المهيئ للسفر في الهجرة، وكان هو المعد للمرافق في الهجرة، وكان هو المعد للخبير في الصحراء، وكان هو المعد للمطعمين، وكان هو المعد للمعمين عن الأخبار. فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو شارك بجسمه وبقلبه وبنفسه، وشاركت أسرته وبناته وأبناؤه، وشارك خادمه، وشارك حتى غنم أبو بكر شاركت في الهجرة. هذا التخطيط اللي كان فيها، بالله عليك في واحد يفكر حتى في الغنم؟ هذا هو التخطيط من أجل أن تعمي الآثار. الاتجاه كان في التخطيط أن لا يكون الاتجاه مباشرة نحو الهدف، وإنما التوجيه نحو اليمن حتى
1: التمويه. هذا التمويه نعم. العلم الأمني التمويه.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا التمويه في كل معركة، حتى في معركة، حتى في غزوة في فتح مكة كان التمويه. 10,000 لم يكتشف أبا سفيان إلا والناس أمام قريب من مكة. فالتخطيط العشوائية ليست من الإسلام في شيء. ولهذا الله تبارك وتعالى أمر الإنسان بالتخطيط، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفسهم ما قدمت لغد. وفي سورة يوسف من التخطيط، وذلك يدلنا على أن العشوائية لا تبني شخصا ولا أسرة ولا دولة
1: ولا
2: حضارة.
0: بارك الله فيكم أستاذنا الكرام. نعود لك دكتور بندر، من المهم جدا في التاريخ الإسلامي أيضا أن نلتفت إلى مثل هذه الدروس واللطائف المهمة. اليوم نحن في اليمن، ذكر الدكتور يعني أبو بكر وفضائله في رحلة الهجرة، نحن في اليمن اليوم يعني يعلن عن أن في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي اليوم يبدأ العام الهجري الجديد وهجرة النبي، والنبي ثم يطعنون في رفيق النبي في هجرته رضي الله عنه، ويطعنون في السقيفة وما حدث فيها من شورى بين المسلمين وما حدث فيها كذا. الهجرة النبوية هل جاءت لتسلط تعود ذكرياتها لتسلط الضوء؟ ألا يكفي ذلك بالنسبة لميليشيا الحوثي أن تعقل وتعي أن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا تذكيرها كل عام ومرور ذكرها كل عام أيضا تذكير بهذه الشخصية الخالدة التي خدمت الإسلام أم لا؟
1: نستطيع أن نقول أن الهجرة هي بمثابة، نعتبرها محطة تذكيرية ومحطة تفسيرية ومحطة أيضا توجيهية. محطة تذكيرية ومحطة تفسيرية ومحطة نستطيع أن نقول أنها إشعاعية، وبالتالي فما نراه مثلا مما من درس الهجرة مما نستلهمه، نرى أن الهجرة هي بحاجة إلى أن نتذكر هذا الأمر، أن نتذكر المفاهيم، أن نتذكر الجهود، أن نتذكر المهام التي كانت وقامت من أجلها الهجرة. وبالتالي نحن مثلا هاجرنا إلى هنا، ما هي الوظائف؟ نظل نوصل نرقد. لهذا أنا أمس بالأمس أقوم بتصنيفات الله للمهاجرين، صنفهم إلى عدة أصناف. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ أنا هاجر إيش هاجر؟ هرب لقد غير لفيد راسي. فقال الذين آمنوا ولم يهاجروا وهذا لهم حكم، الذين آمنوا وهاجروا وهذا لهم حكم، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بألوان الجهاد، هذا يجاهد تربويا وهذا سياسيا وهذا أمنيا وهذا، هذا لون من الألوان. الأعلى منه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم، طيب الأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا، والأعلى منهم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وقاتلوا وقتلوا استشهدوا، هؤلاء أعلى عند الله سبحانه وتعالى. يجعل الله في مقابلهم هؤلاء الأنصار، قال والذين آووا ونصروا. هذه مفاهيم أن نفهم أننا بعد الهجرة، يجب أن نفهم أن أدوارنا بعد الهجرة ليس هنالك سكون، عمل، حركة، نشاط من أجل تحقيق مقاصد الهجرة. ما إلينا إحنا والحوثيين، الحوثيين ينتظروا فتح الله وينتظروا نصر الله ويفعلوا هناك الذي يشتهوا، ساعي ما فعلت كريش الذي تشتهي. لكن الأهم كيف نقوم بالدور المطلوب، وأن نترى وأن نقول هكذا، وأن نصعد في سلم هذه المراتب حتى نكون من قال الله أولئك أعظم درجة، أولئك أعظم درجة عند الله، وقال في آية أخرى أولئك هم المؤمنون حقا. وهذا هو مأمل وبيت القصيد من الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: بارك الله فيكم أسادتنا الكرام. إذن كان حدث الهجرة النبوية حدثا غير عادي، بل هو كما يقول المؤرخون حدث غير مجريات التاريخ، وانتقلت به الدعوة الإسلامية لصاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، انتقلت من مراحل بسيطة مبتدئة من مراحل الخوف والرعب من قريش إلى مرحلة قوة وتمكين استطاع من خلالها النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الله وتوفيقه أن يعيد بناء الدولة الإسلامية من المدينة المنورة، وأن تكون منطلقا لكل العالم الإسلامي. ولهذا نقول أيضا ونذكر أنه في كل عام كلما مرت ذكر الهجرة النبوية ينبغي على الناس أن يدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بناء دولة تحكم العالم كله، ولم يكن هذا الهدف لبناء دولة تراد لأجل أسرة أو سلالة، ولو كان ذلك لما كان كل شخص وفرد في رحلة الهجرة النبوية قد أدى دوره، أدى وظيفته، أدى مهمته، ولما كان كل ذلك التخطيط، ولما كان كل ذلك اللطف والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم في هذه الندوة في الاستوديو الأستاذ الدكتور بندر ناصر الخدري أستاذ أصول التربية المشارك بجامعة إقليم سبا، والأستاذ الدكتور علي الهويدي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة ذمار. شكرا جزيلا لكم أستاذتنا الكرام، شكرا جزيلا لكم دكاترتنا ومشايخنا الأجلاء. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام أشكر لكم حسن الاستماع والإصغاء، كان معكم من العدد والتقديم أحمد الجبري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة مجاهد بن سليم، ومن الإشراف البرامجي مفوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.